كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. احنا في برنامجنا أفراح القيامة اللي بنتكلم فيه عن إن القيامة فرحة، والقيامة بتعبر مش عن فترة ال50 يوم فقط اللي بتعيشهم الكنيسة بعد قيامة المسيح، ولكن بتعبر عن حياتنا كلها، لأن القيامة بتشمل حياتنا كلها وبتمتد للأبدية. والكنيسة بتدينا صورة الفرح زي ما قلنا في صورة ألحانها وزينتها بالسطور البيضاء، وإزاي الزفة اللي بتعملها الكنيسة ده قلناه قبل كده، لأن بيقول لنا وصية إنجيلية: افرحوا كل حين، في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل تسالونيكي الأصحاح الأول. النهاردة هنتكلم مع بعض في سبب من أسباب الفرح، وهو التعزيات الإلهية. في تعزيات إلهية، وهذه التعزيات الإلهية تعزيات عظيمة جدا. هذه التعزيات الإلهية هنحكي عليها، فنلاقيه يقول لنا كده في الكتاب المقدس ان احنا نفرح في الرب كل حين. يعني ايه كل حين؟ مش كل حين، دي في اوقات بيبقى الانسان فيها يعاني من ضيقات او المات او اتعاب. ده المسيح نفسه له المجد قال كده وعلمنا ان طوبى للحزان الان لانهم يتعزون. ففي احزان، والكتاب المقدس قال لنا ان بضيقات كثيرة ينبغي ان ندخل ملكوت الله. فازاي الانسان يفرح كل حين؟ ويكمل كمان بعد كده يقول: واقول ايضا افرحوا، فيليب 4 اي 4. الحقيقة الفرح اللي احنا بنفرحه في حياتنا سببه مش معتمد على الظروف، مع تقلب الظروف يضيع الفرح او يجي الفرح، لا، سببه هو الرب اللي بنفرح بيه، وده واضح في ايات الكتاب المقدس. نلاقي مثلا في سفر يوئيل النبي بيقول: ويا بني صيون ابتهجوا وافرحوا بالرب، برضو نفس الكلام، بالرب الهكم، عايز يقول اله بتاعنا العظيم. ليه بقى؟ لأنه يعطيكم المطر المبكر على حقه، وينزل عليكم مطرا مبكرا ومتأخرا في أول الوقت. طب ما نفرحش بالمطر يعني؟ لا، ما نفرحش بالعطية وبالهدية، لا، نفرح بالعاطي القدير القادر إن هو يدينا ويفرحنا. طب وسط الشدة والضيق يسندنا ويعزينا، يسندنا ويعزينا. هنا في إنجيل يوحنا قالها المسيح صراحة كده، قال: فأنتم كذلك الآن عندنا حزن، عندكم الآن حزن، ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم. سبب الفرح إيه؟ إن المسيح يجي لنا ويرانا، فيتحول الحزن بتاعنا لفرح. طب في حزن، تخافوش من الأحزان، من الأوجاع، من الضيقات، ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم، ولا ينزع أحد فرحكم منكم. واضحة جدا أن هذا الفرح لا ينزع أبدا، لأنه معتمد على المسيح له المجد. طيب هل الكلام ده كلام عملي ممكن يتطبق؟ الكتاب المقدس بيحكي لنا أن عمليا حدث هذا الكلام. فنلاقي في سفر أعمال الرسل، نلاقي أن الرسل ازاي ان هم يعني هددوهم وابتدوا يجلدوهم علشان هم بيبشروا باسم المسيح، ولا هم ما تتكلموش بهذا الاسم ابدا. لكن يقول الكتاب المقدس ان هم، اما هم اللي هم التلاميذ ورسل المسيح المكرمين، يقول: فذهبوا فرحين من امام المجمع. ده انتم مضروبين، ده انتم متهانين، ازاي تذهبوا فرحين من امام المجمع؟ يقول لنا الكتاب المقدس: لانهم حسبوا مستاهلين ان يهانوا من اجل اسمه، هنا من اجل اسم المسيح، ان هوت الالامات او الاتعاب او الاوجاع تتحول لافراح. ويقول: وكانوا لا يزولون كل يوم في الهيكل
رغم انهم اتبهدلوا، لكن راحوا الهيكل تاني وفي البيوت وفضلوا يعلموا ويبشروا، معلمين ومبشرين بيسوع المسيح. يبقى الألمات، الضيقات، المشاكل، الاضطهادات ما قدرتش تنزع الفرح من قلوبهم زي ما الكتاب المقدس قال لنا، أو زي ما رب المجد قال لنا. الحقيقة الله هو أبو التعزية، لأن إحنا الإنسان يحتاج لعزاء مع الظروف المتقلبة في حياته عشان يفضل في حالة الفرح دي. فيقول لنا في الكتاب المقدس في رسالة معلمنا بولس الرسول اللي اختبر الضيق والألم لدرجة إنه كان بيقول إنه كان لنا في أنفسنا حكم الموت حتى أيسنا، يعني يئسنا من الحياة. اختبر تعزية عجيبة جدا لدرجة إنه هو سبح ربنا وقال كده: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح أبو الرأفة وإله كل عزاء، الذي عزانا في عزانا عز معلمنا بولس الرسول عزاه إزاي؟ أبو الرأفة وإله كل تعزية، الذي يعزينا في كل ضيقتنا. يبقى بيبارك الله اللي إيه؟ أبو الرأفة وإله كل تعزية، الذي يعزينا في كل ضيقتنا. ومش كده وبس انه بيعزينا عشان يسرع عننا الالم والتعب والحزن، لا، ده كمان من كتر العزة اللي تعزيناه والنعمه والاختبار الجميل ده، بقينا احنا كمان بنعزي الذين هم في كل ضيقه. يقول الذي يعزينا في كل ضيقتنا حتى نستطيع ان نعزي الذين هم في كل ضيقه بالتعزيه التي نتعزى نحن بها من الله. يبقى هنا هو إله كل عزاء بيعزي في الضيق، في الشدة، في الوجع، ويخلي التعزية دي تبقى سبب إن احنا نعزي الآخرين نحن أيضا بهذه التعزية. عشان كده مفيش لا حزن ولا ألم ولا ضيق يقدر يهز ولاد ربنا ولا ينزع فرحهم منهم ولا سلامهم منهم، زي ما بيقول في المزمور، مزمور 23 يقول ايه: ايضا اذا سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا، لانك انت معي، انت معايا، عصاك وعكازك هما يعزيانني. بآدي التعزية اللي ايه اللي بيتمتع بيها اولاد ربنا من خلال حياتهم، حياة القيامة اللي المسيح، الحياة الجديدة اللي ادها لهم المسيح له المجد. نختم بمثال تاني عن مقدار العزاء والسلام والنعمة اللي بيديها ربنا في وسط الشدة، في حادثة عجيبة جدا، وهي في فيليبي لما معلمنا بولس الرسول وسيلة، كانوا القديس سيلة كانوا مع بعض في فيليبي، وضربوهم اليهود اللي أثار عليهم الناس بالعصي، ضربوهم ضرب موجع جدا، ولما ضربوهم بعد كده خدوهم وهم طبعا مجروحين ومتألمين جدا، ورموهم في السجن الداخلي، ووصوا حارس السجن عليهم عشان يحطوهم في جهاز للتعذيب اسمه مقطرة، يخلي الإنسان ما عرفش يتحرك ولا يقدر يفلفص من المقطرة دي، ما يقدرش حتى يريح جسمه، يبقى جسمه في حالة ريلاكسيشن أو حالة راحة، لا، يفضل طول الوقت تعبان في وضع معين كده قاسي جدا. فمعلمنا بولس الرسول في هذا الوضع الصعب جدا وهو في المقطرة، هو وسيلة، الرسولين دول كانوا بيصلوا ويسبحوا ربنا. ازاي بيصلوا وازاي بيسبحوا ربنا؟ التسبيح ده يناسب الناس الفرحانة بالله اللي بتقوله نشكرك، ويصلوا له ويقولوا له تمجد واعمل معنا حاجات حلوة. ازاي ما كانوش مهتمين بهذه الألمات والمعاناة اللي بيعانوها؟ ممكن حد يقول انا في ايه ولا في ايه مش قادر، لكن هنا كانوا بيصلوا وبيسبحوا الله، والمسجونين درجة ان الصلاة دي كانت صلاة قوية جدا وبحرارة، المسجونون كانوا بيسمعوهم. وفي وسط ده كله حصل الزلزلة وزعزعت اساسات السجن وانفكت القيود، وابتدى ان ان ان رغم انفكاك القيود كل واحد ينصت لبولس الرسول يكمل انصات له ويركز جدا، ما فكرش ان يهرب من الحالة الروحية الجميلة جدا اللي كانوا فيها والتعزية اللي كانوا فيها، درجة ان السجان او حارس السجن
حاول يقتل نفسه، ومعلمنا بولس الرسول قال له ما تفعلش بنفسك شيء، كلنا هنا محدش مننا قام ولا ساب السجن. ودي كانت تبين قد ايه التعزية عظيمة جدا. فعلا المسيح بيفرحنا مش في ال50 يوم بتوع القيامة بس، حياتنا كلها في الأبدية كلها. هو إله كل تعزية، كل إله كل فرح، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها. أمين.

أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بإنه قال لتلاميذه إنه حيقوم. أكيد حييجوا يسرقوه ويقولوا للشعب إنه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرقه سرقه بإيه؟ بطرس جري على القبر ملقاش الحجر من دحرجه. يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني وشالين. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالآلام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم. يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا معرفش ليه خدوه. أرجوك لو انت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الانسان وحاله. خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا. كان دوانا كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موت ومتعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه ملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

هو هيقود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده جروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيديا. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وآمن.

ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك، قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهاية.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموع عيونه.

0: نسأل الله ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح نسأل مصلاك يا محب البشر اذكر يا رب مرضى شعبك.
1: اطلبوا عن أبانا وأخواتنا المرضى بكل مرض إن كان في هذا الموضع وكل موضع لكي المسيح لنا ينعم علينا وعليهم بالعافية والشفاء ويغفر لنا
0: يا
1: خطايانا.
0: رب ارحم بالمراحم والرأفات اشفيهم انزع عنهم وعنا كل مرض وكل سقم وروح الأمراض روزي ابطأ مطرح نقم معزيهم والمعذبون روح نكسى تقوم جميعا الذين في السجون المطالب نزل في النفي أو السب أو المقبوض ربي عضو المرة يا رب أعطاكم جميعا وارحمهم لأنك أنت لست حل مربوطكم الساقطين رجاء من لا اسم رجاء معين من لا اسم معين عزا سر القلوب من الذين في العاصي كل الأنفس المتضايقة والمقبوض عليها أعطي يا رب راحة أعطي رحمة أعطي برودة أعطي نعمة أعطي معونة أعطي خلاصا أعطي غفران خطايا وآثامها ونحن يا رب أمراض نفوس اشفي أجسادنا عافية أيها الطب الحقيقي الذي أنفسنا أجسادنا يا مدبر كل جسد تعدنا
1: يا
0: بخلاصة
1: رب
0: وأيضا
1: ارحم
0: فلنسأل الله ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح نسأل من صلاتك يا محب البشر اذكر يا رب أبانا أخواتنا
1: يا
0: المسافرين
1: رب ارحم
0: والذين يضمرون السفر في كل مكان سيترك مجمعين كان في البحار أو نهار بحار الطرق المسلوكة أو السالكين كل أحد كل موضع ردهم إلى ميناء هدايا من الخلاص تفضل يا رب أصحابنا

0: الإطلاع أصحابهم في المسير ودوم إلى مساكنهم بالفرح فرحين وبالعافية معافين. اشترك في العمل مع بيدا في كل عمل صالح، وأما نحن غربتنا في هذا العمر احفظها بغير مضرة ولا قلق ولا عاصف
1: يا
0: للإنقاذ.
1: رب ارحم. فلنسبح مع الملك المجد الله في العالي، وعلى الارض السلام، وفي الناس المسرة نسبحك نباركك نهضم نسجد لك نعترف لك ننطق مجدك نشكرك ونعيد ظلمك. ايها الرب نكسب الله لعب ضابط الكل والرب الابن الوحيد وحده يسوع المسيح والرب القدس يا رب لحم الله من اب رفقتي العالم محمد. يا رفقتي العالم سلمى لي ايها الجالس عن يمين بيرحمنا انت عهد القدوس انك لا اله الا يسوع المسيح والروح القدس مجدا لله الاب امين. بارك كل يوم سبح في القدوس الى الابد والابد الابدين امين. منذ الليل روح تبكرك يا الهي وملك الارض قدرت بدرك لانك زرت لي معينا باكرا يا رب تسمع صوتي بلداك وتراني قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الموت الذي ولد من عذراء ارحمنا قدوس الله قدوس الحي الذي موت الذي صلب ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي قام من الموت وصعد للسموات ارحمنا. المجد الاب والابن الروح القدس لانه كل اوان والى دار الدور امين. ايها الثالث قدوس ارحمنا يا ثالث قدوس ارحمنا يا ثالث قدوس ارحمنا يا رب كل خطايانا برب كل اثامنا رب كل ذلتنا تقم مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس ومن خطايا الذين رقدوا يا ربنا احنا نفوسهم يا من وقت ارحمنا الذي خطر بيننا وقت البطن ليك لك المجد والعز والتقديس والمسالة يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك ليتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي بدعتنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ذاهبين الينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجنبنا الشر بالمسرح صار ربنا لان لك الملك والقوة والمجد للابد امين. السلام لك نسألك يا القديس المبتلى المجد العذراء كل حين والدة الإله أم المسيح صاد صلواتنا لابن الحبيب يقبل لنا خطايانا. السلام التي أتى لها نور حق المسيين العذراء القديس يا رب عنا ليصنع رحمة أنفسنا يقبل لنا خطايا العذراء مريم والدة الإله القديس الشفيع على مين الجنس البشرية اشفع فينا من المسيح الذي ولدتيه لكي ينام لنا نقرأ خطايانا. شيرهني يوتي برسن طورو من انسين شيرف شوشن تي من سرق فون ان مانويل
2: انت هو ريب ان بس برستات يتات المتنار بيشاس بهر استوت كان النبي نان يبون
1: طبق يا انت يا مريم الحكيم العفيف الكبة الثانية الكنز الروحي
2: اليمام النقية التي نادت في ارضنا وانعت لنا ثمر الروح
1: الروح المعدي الذي حلل ابنك في مياه الاردن كامثا النور
2: لان تلك هي الحمامة هي بشرتنا بسلام الله الذي صار للبشر
1: أيضا يا رجعنا اليمام العقلية تأتي لنا بالرحمة وحملتي في بطنك
2: أي يسوع المولود من الآب ولد لنا منك وحرر جسدنا
1: نقول هذا من قلبنا أولا وبعد ذلك بلساننا صارخين قالي
2: يا ربنا يسوع المسيح اجعل لنا فينا هيكلا لروحك القدوس يعطي تمجيدا
1: فارس ملك يسبح وكوف من ضابطك الولي يخدمون السر الخفي
2: ميخائيل هو الأول غبريال هو الثاني ورفائيل هو الثالث كامثال الثالوث
1: الشهر المسير في كرسي والأرباب والقوات والأربعة حيوانات غير متجسدين الحامل من مركبة الله الأربعة عشر قسيس
2: 14 قسيسان في كنيسة الأبكار يسبحون بالأقطار صارخين قائلين
1: قدوس الله المرضى عيش فيهم قدوس القوارب الراقدين يا ربنا يحفظ
2: قدوس الذي لا يموت يا رب بارك ميراثك ولتكن رحمتك وسلامك حصنا لشعبك
1: قدوس قدوس قدوس رب السماء والأرض مملوءتها من مجدك وكرامتك
2: كما كنا الليل يتبعهم السمعين قائلين قدوسا من الليل المجد والليل
1: شرفنا العساكر الملكية الطغمات السامية ليغفر لنا خطايانا الرب يسوع المسيح اختار الرسل وهم بطرس وندراوس ويوحنا ويعقوب
2: وفيلبس ومتى وبرسلماوس وتوما ويعقوب ابن حلمي وسمعان القناوي
1: وتدوس ومتياس وبولس ومرقس ولوكا التلاميذ الذين تموا وخلصنا
2: متياس الذي صار عوضا عن يهوذا وكمل بقية التلاميذ الذين تبعوا السيد
1: فرغت اصواتهم الى وجه الارض كلها وبالغ كلامهم الى اقطار المسكونه
2: اطلبوا من الرب عنا يتدبر الرسل والسبعين تلميذا يغفر لنا خطايانا
1: يا مرقس الرسول والانجيل الشاهد لاعلام الاله الوحيد الجيل
2: اتيت وروانا لنا بانجيلك وعلمتنا الاب والابن والروح القدوس
1: اخرجتنا من الظلمه الى النور الحقيقي وطعمتنا خبز الحياه الذي نزل من السماء
2: تبارك بك كل قبائل الارض واقوالك ملأت الاقطار المسكونه
1: السلام لك يا شهيد السلام الانجيلي السلام للرسول ماركوس ناظر الإله.
2: أطلب من الرب عنا يا نظر الإله إنجيل ماركوس الرسول يغفر لنا خطايانا.
1: وأنت نظر علينا في المواضع العالية التي أنت كان في أسئلة الإله إلى أضراء كل حين.
2: اسأل الذي والتي مخلصنا الصالحان يرفع عنا نظرة ويقرر لنا سلامه.
1: سلام لك أيها الأضراء الملك الحقيقي الحقانية سلام فخر جنسينا والتي لنا عماله
2: إن نسألك اذكرينا أيتها الشفيع المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
1: أعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك على الأضراء القديسة والدة الإله لأنك والتي لها مخلص العالم. أتى خلص مسلم مجد لك يا سيد إنك المسيح فخر وصف لي الشهداء تهليل الصدقين تبعتك إنك غفر خطايا نبشر بالسادس القدوس لو واحد نسجد له من جده. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله لا يضاف كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الظهور نور من نور لا حق من لا حق مولود غير مخلوق مساوي لله في الجور الذي فيه كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على هذا بلاص البونت تألم كبرى وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما كتب وصعد للسموات جلس عن يمين نبي وأذن يأتي مجدي ليدين الأحياء والأموات الذي ليس ملك انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ومجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جماعة رسولية ونعترف معبودية واحدة مغفر خطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي. تين غوشتيفون خاتين تيون أستاسيسين تاني رف موت نبيون خنتي بي أونس نيو

0: صدر بيسوع المسيح لهنا الذي خاض التلاميذ والقديسين ورسلته المكرمين قائلا إن أنبيا أبرارا كثيرين اشتوا أن يروا ما أنتم ترون لم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون لم يسمعوا وأما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بنجيلك المقدسة بطلب القديسين
1: صلوا من أجل الإنجيل المقدس.
2: يا رب ارحم.
0: اصبر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا أوصونا أن نصبرهم في تضرعاتنا وطلباتنا التي نرفع إليك يا رب إلهنا الذين سبقوا فركضوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا.

0: Radio Evangelio.
1: Es maroten je vas no fene bram so sentene gom keri efloge som toka ta lo kana ge evangelion to nos ma
2: so si kere
1: efu be machafat illahi wa nsitu li sama'i al-injil al-muqaddas فصل من إنجيل معلمنا ماري لوكا البشيرة تلميذ الطاهر بركاته على جميعنا.
3: بن شو سو بن نوت وبن سو تير بن أورو تير يسوس بخريستوس بشير بن نوت يتون خبنا شايني بفاب نوت بي
1: من مزامير أبينا داود النبي بركاته على جميعنا. كهنوتك يلبسون البر وقديسوك يبتهجون من أجل داود عبدك. هيأت سراجا لمسيحي وعليه يزهر قدسي هللويا. مبارك الآتي باسم الرب إله القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. ونزل معهم ووقف في موضع خلاء مع جمع من تلاميذه وجمهور كثير من الشعب ومن جميع اليهودية وأورشليم ومن ساحل صور وصيدا الذين جاءوا ليسمعوا منهم ويشفيهم من أمراضهم. والمعذبون من الأرواح النجسة كان يشفيهم. وكان كل الجمع يطلب أن يلمسه لأن قوة كانت تخرج منه وتشفي الجميع. ورفع عينيه إلى تلاميذه وقال لهم طوباكم أيها المساكين بالروح لأن لكم ملكوت الله. طوباكم أيها الجياع الآن لأنكم تشبعون. طوباكم أيها الباكون الآن لأنكم ستضحكون. طوباكم إذا أبغضكم الناس وأفرزوكم وعيروكم وأخرجوا اسمكم كشرير من أجل ابن الإنسان. افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا فهوذا أجركم عظيم في السماء لأن آباءكم هكذا كانوا يفعلون بالأنبياء.
2: المجد لله دائما يتقدس اسمك ليت ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي الغد اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ذنوبنا المذنبين الينا ولا تكلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمساحة صار ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد قم بغرسوس يسوس من شوي
1: تسكي فلاسمون تو كيري وكلناتي
2: أوبيون سو كيري روش
1: كوميسي ومتفوف وأمين. أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الحي وكلمة الله الآب الذي قد تعطب خطايا من قبل المخلص المحية الذي نفخ فوق تلاميذ القديسين واصطهر مقارن مقارن إقبال روح القدس من غفرتم لهم خطايا مغفرة ملامسهم سكت الآن أيضا سيدنا عم تنزين عمل في المسك المقدسة في كل زمان أن يغفروا خطايا الأرض ويحلوا ربوتك لزور عبيدك ربي أبي أخوتي ضعف هؤلاء المنحي باسم الدق المقدس ومزور رحمتك وابت عنا وخطايا يكون أختم شيء بعلم أو غير مجزع قلب أو بالفعل قول سيارة قلب. أنت يا سيدي عرف ضعف البشر كصالح وحب البشر قال لهم أن يلنبوا في الخطايا باركنا طهرنا حاللنا ملأنا من خوفك وقومنا بلغصاك إلى الظهر دور أمين.
2: من كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون من اليوز سابت ريكا أيوه يا جبنا مات كن كاي كيسا سوانا سنوان راح مشي بولن قوان مجاوب شاي سنو بيرن مونير انتد في مريك نمتكيري نوان سبتن بيكلا وستن منون انان كري ليسون كري ليسون كري ابلغ سنة من اسمو رسمو رسمو بطنيا كوني ابل قوان باسمو
1: بخريستوس بنوتي
2: امين اسأشو
1: يا ماني في السلام عطنا سلام قرن سلامك وافرنا خطينا لأن لك الملك القوة المجد إلى بيت أمين وجعل مستعقنا وكل بشكر أبانا الذي في السماوات.
2: يتقدس اسمك ليت ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض. خبزنا الذي غد أعطيني يوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين علينا ولا تكلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. في المساء صار ربنا لك الملك والقوة. يتقدس اسمك ليت ملكوتك مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض. خبزنا الذي غد أعطيني اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين ولا يدخلنا في التقوى ولكن نجب نشرب من المساء صار
1: شوي سام شوي سلام خلينا فران ام في اوتي بشير نب نب مؤت اواب ونوت يا نزوك سابت ريكا ايوك اجي يوم نب ماتي كنين كانت تسبحت وصلات الساعه الثالثه
3: نهار بارك قدام ملكنا ولهنا ارجونا بخطانا ما زميت 30 ابينا داود بركاته ان امين يستجيب.
2: رب يراعيك ويراعيك. أنا

0: زقصاص أوسوس اسمه قدوس قدوس قدوس فاسم كل قدس يوحنا البشير والتلميذ الطاهر بركاته علينا آمين.
1: متى جاء المعز الروح القدس الذي سرس الآب باسمي فأعلمكم كل شيء أذكركم بكل ما قلته لكم فلم أترك لكم سلاما أنا أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم لا تضطرب قلوبكم ولا تخزع سمعتم إني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم لكنتم تحبونني لكنتم تفرحون بإني أمضي إلى الآب لأن أبي أعظم مني قد قلت لكم قبل أن أكون حتى متى كان تؤمنون لست أكلمكم كلاما كثيرا من بعد لأن رئيس هذا العالم آت وليس له في شيء ولكن لكي يعلم العالم أنني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل قوم أنطلق من هنا أنا هو الكرمة الحقيقية أبي الكرام كل غصن في لا يأتي بثمر يقطعه وكل ما يأتي بثمر يمكيه يأتي بثمر أكثر وأنتم من قبل أمكي من أجل الكلام الذي كلمتكم به اثبتوا في وانا فيكم.
0: والمجد لله دائما ابدا امين. نسجد لك المسيح ما بك الصلاه وروح قدسك اتيت وخلصتنا امين. روح القدس يا رب الذي ارسلته على تلميذ القديسين ورزق المكرمين في الساعه الثالثه هذا تنزع من الصالح لكن جدوا في عشائنا قلبا نقيا نخلق فيه الله وروحا مستقيما جدوا في عشائي لا تروح من قدام وجه روح القدس لا تنزع مني. أيها رب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذ القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزع منا الصالح لكن نسألك أن توجد في عشان يا رب أن يسوع المسيح ابن الكلمة روحا مستقيم وحي روح النبوة وروح القداسة والعدالة والسلطة أيها القادر كل شيء لأنك أنت هو ضيع نفوسنا يا من يضيء كل إنسان آتي على مرحمنا يا ورثي لا أنت يا كرم الحقيقة الحامل عن قود الحياة نسألك أيتها المملوء النعم مع رسم أجل خلاص نفوسنا مبارك ربي لهنا مبارك ربي يوما في يوم هيا طريقنا إلى خلاصنا
2: أيها الملك السماء المعز روح الحق الحاضر في كل مكان ملئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة لما تفضل أحل فينا وطهرنا من كل دنس الصالح وخلص
3: نفوسنا
2: كما كنت مع تلميذك المخلص أعطيتهم السلام هلما أيضا كن معنا منحنا سلام وخلصنا ونجي نفوسنا إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء يا والدي الإله أنت هي باب السماء افتح لنا باب الرحمة
3: نسألك يا رب
0: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا في الخاتم آمين.
3: كريالايسون قدوس قدوس قدوس رب السماء والسماء والأرض الحمد لله لإضاءته كل أيها الثالث قدوس رحمنا يا رب لك وتكون معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك حل واغفر واصلح لنا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا التي صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة التي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي علينك رحمتك يا رب وليس خطايانا
0: أبانا الذي في السماوات
3: يتقدس اسمك ليت من قوتك لتكن مشيتك كما في السماء كذلك الأرض أعطيني مغفر لنا ذنوبنا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجرمنا الشر من المساء السفر لأن لك الملك والقوة والمجد
0: بشوي سنينان تسبعت الصلاة الساعة 6 و9 من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي عليها أرجو أن يغفر خطايا كثيرة من

0: أمير وتراتيل. أبينا داود النبي والملك بركات وعلى جميعنا أمين.
1: الحمد لله الحمد لله. اللهم صل على عليك. اللهم
0: زقصاص يؤوس يؤوس فصل من إنجيل مير معلمنا القديس متى البشير والتلميذ وطار بركات على جميعنا أمين.
2: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعند مجلس تقدم إليه تلاميذه وفتح فاه وعلم قائلا: طوبى للمساكين بالرحمة لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزان الآن لأنهم يتعزون، طوبى للودع لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاشر بالله لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعانون الله، طوبى لصانعي السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين. هكذا افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنه هكذا طرد الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبما يزيد الملح؟ لا يصلح بعض الشيء إلا أن يطرح خارجا وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعون تحت المكيال، بل يضعون على المنارة فليضيء لكل من في البيت. هكذا فليت نوركم قدام الناس كي يروا أعمالكم الصالحة، فمجد أباكم الذي في السماوات.
0: والمجد لله دائما ابديا امين. لكم قول الله بسلام. نسجد لك ايها المسيح الهنا مع ابيك الصالح وروح القدس لانك اتيت وخلصتنا امين. يا من في اليوم السادس سمرت على الصليب من اجل خطايا لا تجر عليها ابونا ادم في الفردوس، ما تقصف خطايانا يا المسيح الهنا ونجينا. انا صرخت على الله ورب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلباتي، التفت الى يسمعنا شوابك ربط الظهر كلامي اقول فيسمع صوتي وخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح إلهنا لست مرت على الصليب الساعة السادسة، قتلت الخطيئة بالخشع حياة موتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك، الذي موت الخطيئة اقتل أوجاعنا بألامك شفاء المحيا مسمرة سمرت بها، أنقذ كنا من طائشة العمل هي لو شوات العالم إذكار أحكامك سواء قرأت إذ ليس لنا دلة ولا حجة ولا معذرة من أجل كسر الخطيئة، فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يطلع العذراء، لأنك سريع شفاعتك قوي مقبول عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة لا ترفض الخطأ من شفاعتك عند الذي ولدته لأنه رحوم وقادر على خلصنا، لأنه تألم من أجلك ينقذنا. فلتدركنا رأفتك سريعا لأنك قد تمسكنا جدا، أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايا من أجل اسمك القدوس.
1: آمين. نعم سميت أنا تخلاصا في وسط الأرض كلها المسيح إلهنا عندما بسطت يديك الطاهرتين على وجه الصليب، ولهذا كل الأمم تصرخ قائلة المجد لك يا رب. نعم لشخصك غير الفاسد أيها الصالح طالب مغفرة خطايانا إلنا المسيح إلهنا، لأنك بمشيئتك صرت تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت كل فرحا أيها المرسي لما تأتي بتعين العالم يا رب المجد لك.
3: كانين كايك سسون استنيون نامين.
1: أنت يا الممتلئ نعمة وادت لله العذران عظيم، لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت. أمواتا كنا فانهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر غير مات المسيح الأهل.
0: قدوس الله
3: قدوس القاوي قدوس الحيز الممتلئ والمعذرة ارحمنا. قدوس الله قدوس القاوي قدوس الحيز المصر من الحنة. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحيز المصر الزقام من الموت وصادر الصلاة الحمد المجد الأب والابن الروح قدس لأنه كل وين ولا دار درمين. أيها ترس قدوس الحمد أيها ترس قدوس الحمد أيها ترس قدوس الحمد. يا رب كلنا خطايانا، رب كلنا يتمنى، رب كلنا ذلت نفسك مرضى شعبه، اشفيهم من أجل اسمك القدوس بين أخوتنا الذين رقدوا يا رب نحن نفوسهم. يا من ارحمنا الذي قد تربى عينه وقبضتنا ليك، لك المجد والعزة والتقديس المثالث. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين.
2: ابانا الذي في السماوات
3: يتقدس اسمك ليت ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك الارض، اعطيني موفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ذنبنا إن لا تكلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. المساء ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد لابد من السلام ولك نسألك يا القديس الممتن من حضرة كل حين والدة الإله أم المسيح سادة صلوات الابن حبيبي يقبل لا خطايانا السلام التي وتلا نور حق المسيين الأزرق القديس يا رب عنا يصنع رحمة أنفسنا يغفر لنا خطايا الأزرق مريم والدة الإله القديس الشفيع من الجسد البشري اشفع فينا مع المسيح الذي ولدتي لكي ينعم لنا غفر خطايانا السلام لك يا الأزرق الملك الحق الحقاني سلام فخر جنسنا ولدت لنا من الناس الكسكورينا حياته الشفيع المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
0: زوك صوص صوص صوص قدوس قدوس قدوس فصم القدس لوك البشير وتلميز الطاهر بركات عين امين.
2: ولما رجع الرسل حدثوا بما فعلوا فاخذهم معه ودخل على انفراد موضع خلاء ملا مدينة تسمى بيت صيدا فلما علمت الجموع تبعوه فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله والمحتاجون الى الشفاء شفاهم وكان النهار قد بدا يميل فتقدم اليه الاثنى عشر وقال له اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحقول ليستريحوا يجدوا ما يأكلونه فإننا هنا في موضع كفر. فقال لهم أعطوا أنتم ليأكلوا فقالوا ليس عندنا أكثر من 5 خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه وكانوا نحو 5000 رجل. فقال للتلاميذ ليتكوا في كل موضع 50 50 ففعلوا هكذا واتفقهم أجمعهم أجمعين فأخذ 5 خبزات والسمكتين ونظر إلى السماء وبارك وقسمها وأعطى التلاميذ ليضعوا أمام الجموع فأكلوا جميعا وشبعوا ثم رفعوا ما فضل عنهم من الكسر 12 كفة مملوءة.
0: والمجد لله دائما أبدا آمين. نسجد لك المسيح مع بك الصلاة وروع قرصنا كتيت وخلصتنا آمين. يا من ذاق الموت بالجسد في وقت الساعة التاسعة من أجل الخطأ أمت حواسنا باسم المسيح لأنجنا فريد توسل قدامك يا رب قولك فهمني تخوت الباطي حضرتك كلمتك حيني
3: دوك سابت ريكا يوكا عجبنا ماتي
0: يا من أسلم الروح في يد الآب عندما علقت على الصليب وقت الساعة التاسعة وهديت لسه المصلوب معك للدخول الفردوس لا تغفل عني الصلح ولا ترزن الضلب القدس نفسي وفهمي وجعلني شريكا نعمة أسرارك المحيية لكي ما إذا ذقت من إحسناتك أقدم لك تسبيح بغير فتور مشتاقا بهك أفضل من كل شيء أيها المسيح إلهنا ونجنا يا من ولدت من البتول من أجل احتملت الصلب يا الصالح وقتلت الموت بموتك وأظهرت القيام بقيامتك لا تعرض يا الله نزيل جبل الدهم بيديك اظهر محبتك للبشر يا الصالح اقبل منوتك شفاعة من أجلنا نجي مخلص شعبا متواضعا لا تتركنا إلى الانقضاء ولا تسلمنا تهت انقضى حتى وتنزع عنا رحمتك من أجل إبراهيم حبيبك وصحك عبدك وصحك القديسة
3: كانين كأيك سوسيون السنيون عامين
4: لما ابترس رئيس الحياة على الصليب معلقا قال له المصلوب إلى متجسد ما كانت شمس عفة شعاع الأرض متعدة لكن هي القادر على كل شيء المحتمل كل شيء تكون يا رب ما تجيت
3: في زوج سابت ريك ايوك يا جمنا ماتي
4: يا من قبل ايه اعترف اللي صار الصليب اقبلنا اليك نحن مستوجبين حكم الموت من اجل خطايانا من قلب خطايانا معه ومعترفين وبرياته ونصرخ انا من اجل خطايانا من قلب معترفين بالله ونصرخ معه جميعا تكون يا رب ما تجيت في ملكوت
3: كانين كأيك ساسيون الصنيون آمين
4: لما نظرت الوالي والحال مرور العين مخلص العالم على الصليب معلقا قالت وهي باكي أما العالم فيها قبول الخلاص أما شايف تتابع نظر الثبوت الذي أنت صابر عليه من أجل كل يا ابن
3: نعظمك يوم النور الحقيقي وأنا وجدت الأدراك القديسة وإلت إله أن كل تلم مخلص العالم
2: خلص نفسنا المجد لك أزمك المسيح فخر صغير شهداء طريسة تكين سباد الكنائس وفرنا خطايا نبشر بسرس كنوس لهوت واحد نزم الله المنجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآن ضابط الكل خالق السماء والأرض يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من آية كل كل النور نور من نور إلى حق لا حق مولود غير مخلوق مساوي الآف الجوهر الذي به كان كل شيء هذا لازم أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسم الروح القدس مريم العذراء وتأنس الصلب عن عهد بلاط البنتي تألم كبرى وقام بين أموات يوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجده الذين أحياء والأموات الذي ليس ممكن انقضاء نعم نعم بالروح القدس الرب المحيي المصدق من الآب نزل نمجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جماعة رسولية
5: نعترف معبودية واحدة لك
3: فقط. انتظر كلمة الأموات حياة الدار الآتي. آمين.
6: نسألك يا رب يا حامل الخطايا واسمعنا وارحمنا وفي الخطايا الكثيرة. آمين.

0: كرياليسون.
1: كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم.
0: كرياليسون كرياليسون ارحمنا.

0: أبوس إكليسيا فنوتي آمين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، أعطهم كلهم من أجر السماء.
1: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدمتنا والذين قدموها يا رب ارحم.
2: جمي بنورومي افئوني ناكي بولي شوي صوهب صوك بنت امي افئر شيناك نيسا سيان ابرس فراش ابو ايروكا الليل
0: نبران ام فيوت نبشيرين بابن ومثواب نوت نوت في اسماروت انجف نوت فيو بيبندو كراتو في اسماروت انجف فنو جنيس انشير يسوس بخريستوس بن شويس في اسماروت انجف ابن ومثواب مبارك ليتون
2: امين. واحد والابل القدوس واحد والابن القدوس واحد والروح القدس امين. مبارك الرب الاله يا جميع الامم بارك الرب ولتبارك جميع الشعوب لان رحمته قد ثبتت علينا وحق الرب يدوم الى الابد امين. هل

0: Jia fresco bazine gore per voi signor fare una shot in er fatte so ero non te du dan te sharia ta ono thai en to fo on mar en tro fo bo sen de vare eron en bai fo fa en tiron te ben on khen ni ben ji man do krator en so es ben noti
1: to sa vexa
0: kirie Choice of naughty one do crator, if you then ben choice of a naughty of a sotir is was beheres, post nash for a caracola hell. Women a local hell, what you will a hell, and a sotter tena, one ten of a stone of a bitinelli. Wash factali not the tena, what I tab in a lazy sail.
1: Holy care, Hamna law, Tarafale, no is man, no ain't وأكبر صلاة وطلبات قديسي من المصطلح عنا في كل حين ونجعلنا مستحقين لنا المشاركة الصلاة المقدسة المباركة لمغفرة
0: يا رب
1: خطايانا
0: من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر أن نحن نكمل هذا اليوم المقدس وكل محاتنا بكل سلام مع خوفك كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس أشرار وقيام الأعداء الخافين والظاهرين انزح عنا وعن سائر شعبك وعن هذه المادة وعن هذه الكنيسة وضعك المقدس هذا نيزوس نانيف نمتر نوف نيسان نيمونان جين صوبك تنبل شيشنان اهو ميجن يهو اوف نمني تشيلي نم ايجن تيقوم ترسنتي

عبيدك يا رب، خدامها هذا اليوم أبونا يوسف الشمس والإكليروس وكل الشعب وضعف يكونوا محللين فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية أفواه الاثنى عشر رسول، فم الناظر لها الإنجيل ماركوس الرسول الطاروشعيد، فم القديس ساويروس معلمنا ديوسكوروس والقديس أثناسيوس الرسول والقديس بطرس خاتم شهداء رئيس الكهنة والقديس يوحنا، فم الذهب والقديس كيريلوس والقديس باسيليوس والقديس أغروريوس أفواه الثلاثة مائة وثمانية عشر أقطار أفنقيا والمائة والخمسين بقسطنطين مائتين بأفسوس، فم رئيس الكهنة الباب الأنبا طواطروس الثاني، فم أبي فم حق يرات لنا وبارك مملوء مجدا اسمك القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أنظار الدنيا.

0: Primus in Evangelistis Marcos Piapo solus et choice remot non volente in novi.
1: ابشي انت اصلا فراس مارتيروس بشويس بأورج ورجيوس أودورس بسترات التي لوبات الماركوريوس أبا من انتني وايات بشو أريح مطنان بكو

ארי אבונכם בני אותתה יותן ארצי ארץ פאפא אבא תוודרו סבצו

بولس من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين بركته على جميعنا آمين، فإنه يصير إبطال الوصية الأولى من أجل ضعفها وعدم نفعها، إذ الناموس لم يكمل شيئا ولكن المدخل هو مال الرجاء الأفضل الذي به نقترب إلى الله. وعلى قدر ما إنه ليس بدون قسم، لأن أولئك بدون قسم قد صاروا كهنة، أما هو فبقسم من القائل له: أقسم الرب ولن يندم، أنت كاهن إلى الأبد على طقس ملكي صادق. على قدر ذلك قد صار يسوع ضامنا لعهد أفضل، وأولئك قد صاروا كهنة كثيرين من أجل منعهم بالموت عن العمران، وأما هذا فمن أجل أنه يبقى إلى الأبد قد أخذ كهنوتا لا يتغير، فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم، لأنه كما يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا قدوس بلا شر ولا دنس، قد انفصل عن الخطاة وارتفع أعلى من السماوات، الذي ليس له اضطرار كل يوم مثل رؤساء الكهنة الذين يقدمون ذبائح أولا عن خطاياهم المختصة بهم، ثم بعد ذلك عن خطايا الشعب، لأنه فعل هذا مرة واحدة إذ قدم نفسه. إن الناموس يقيم أناسا بهم ضعف رؤساء كهنة، أما كلمة القسم التي كانت بعد الناموس فتقيم ابنا مكملا إلى الأبد. أما رأس ما نقول فهو لنا رئيس كهنة مثل هذا، قد جلس عن يمين عرش العظمة في السماوات خادما للأقداس والمسكن الحقيقي الذي نصبه الرب لا إنسان، لأن كل رئيس كهنة يقام لكي يقدم قرابين وذبائح، فمن ثم يجب أن يكون له هذا أيضا شيء يقدمه، فإنه لو كان على الأرض لما كان كاهنا، إذ يوجد الكهنة الذين يقدمون قرابين حسب الناموس الذين يخدمون شبه السماويات وظلها، كما أوحى إلى موسى وهو مزمع أن يكمل المسكن، لأنه قال: انظر أن تصنع كل شيء حسب المثال الذي أظهر لك على الجبل. أما الآن فقد حصل على خدمة أفضل بمقدار ما هو وسيط أيضا لعهد أفضل الذي تقرر بناموس مواعيد أفضل، فإنه لو كان ذلك الأول بلا لوم لما طلب موضع للثاني، لأنه يقول لهم لائما: هوذا أيام تأتي يقول الرب، حين أكمل مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا، لا كالعهد الذي قطعته مع أبائهم يوم أمسكت بيديهم لأخرجهم من أرض مصر، لأنهم لم يثبتوا في عهدي وأنا أهملتهم يقول الرب، لأن هذا هو العهد الذي أعاهد به بيت إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب: أجعل نواميسي في أذهانهم وأكتبها على قلوبهم، وأنا أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا، ولا يعلم كل واحد ابن مدينته ولا كل واحد أخاه قائلا: اعرف الرب، لأن الجميع سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم، لأني سأغفر لهم ذنوبهم ولن أذكر خطاياهم من بعد. فبقوله جديدا جعل الأول عتيقا، وأما ما عتق وشيخ فهو قريب من الفناء. نعمة الرب الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وأخوتي، آمين.

كثر يكون فصل من رسالة معلمنا القديس يوحنا الرسول الثالثة بركاته على جميعنا آمين. من الشيخ إلى غايوس الحبيب الذي أنا أحبه بالحق، أيها الحبيب في كل شيء أروم أن تكون موفقا ومعافى كما أنا ترك نفسك مستقيمة، لأني فرحت جدا إذ حضر الإخوة وشهدوا ببرك كما أنك تسلك بالحق. ليس لي نعمة أعظم من هذا أن أسمع عن أولادي أنهم يسلكون بالحق. أيها الحبيب أنت تفعل بالأمانة كل ما تصنعه إلى الإخوة وعلى الخصوص إلى الغرباء الذين شهدوا بمحبتك أمام الكنيسة، وتحسن صنعا إذا شيعتهم كما يحق لله لأنهم من أجل اسمه خرجوا وهم لا يأخذون شيئا من الأمم. فنحن ينبغي لنا أن نقبل إلينا أمثال هؤلاء لكي نكون عاملين معهم بالحق. كتبت إلى الكنيسة، ولكن ديوتريفس الذي يحب أن يكون الأول بينهم لا يقبلنا. من أجل ذلك متى جئت فسأذكره بأعماله التي يعملها، حيث يهزي علينا بأقوال خبيثة، وإذ هو غير مكتفي بهذه لا يقبل الإخوة ويمنع أيضا الذين يريدون قبولهم ويطردهم من الكنيسة. أيها الحبيب لا تتمثل بالشر بل بالخير، لأن من يصنع الخير فهو من الله، ومن يصنع الشر لم يرى الله. أما ديمتريوس فمشهودا له من الجميع ومن الحق نفسه، ونحن أيضا نشهد، وأنت تعلم أن شهادتنا هي حق. وكان لي كثيرا لأكتبه لك، لكنني لست أريد أن أكتب إليكم بحبر وقلم، ولكنني أرجو أن أراك عن قريب فنتكلم مع بعضنا فما لفم. السلام لك، يسلم عليك الأحباء، سلم على الأحباء بأسمائهم. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهواته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين.

0: علي براكسيس فاصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركة صلواتهم وطلباتهم فلتكن معكم ومعي يا آبائي وإخوتي آمين. من بعد أيام قال بولس لبرنابة لنرجع ونفتقد الإخوة في كل مدينة بشرنا فيها بكلمة الرب وكيف حالهم، وكان برنابة يريد أن يأخذ معهما يوحنا الذي يدعى مرقس، وأما بولس فكان يريد أن الذي فارقهما بنفيلية ولم يأتي معهما للعمل لا يأخذانه معهما، فحصل بينهما مغاضبة حتى فارق أحدهما الآخر، وبرنابة أخذ مرقس وأقلع إلى قبرص، وأما بولس فأخذ سيلة وخرج وقد استودع من الإخوة إلى نعمة الله، فاجتاز في الشام وكليكية يثبت الكنائس، ثم وصل إلى درب وليسترا، وإذا تلميذ كان هناك اسمه تيموساوس ابن امرأة يهودية مؤمنة، وكان أبوه يونانيا، وكان مشهودا له من الإخوة الذين في ليسترا وإيقونية، فأراد بولس أن يخرج هذا معه، فأخذه وختنه من أجل اليهود الذين كانوا في ذلك الموضع، لأن الجميع كان يعرفون أن أباه كان يونانيا، وإذ كان يطوفان في المدن كان يشترعان لهم ناموسا بأن يحفظ الأوامر التي قررها الرسل والقصوص الذين بأورشليم، فكانت الكنائس تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم، لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في هذه البيعة وكل بيعة يا آبائي وإخوتي آمين.
1: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أعلموا يا إخوتي أن اليوم 27 من شهر بشنس المبارك أحسن الله انقضاءه عاد علينا وعليكم وأنتم في هدوء واطمئنان مغفور الأثام والخطايا والزلات من قبل مراحم الرب يا أبي إخوتي آمين. في مثل هذا اليوم تنايح القديس لعازر أخو مريم ومرسى حبيب الرب بعد أن صار أسقفا على قبرص، وذلك أنه بعد أن أقامه الرب من الموت تبع التلاميذ منذ ذلك الوقت وحضر حلول الروح القدس في يوم 50، بعدها رسموه أسقفا على قبرص، فرعى رعية المسيح أحسن رعاية وعاش 40 سنة، ثم تنيح بسلام بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفيها أيضا من سنة 168 لشهداء سنة 452 ميلادية تنيح القديس الأنبا توماس السائح بإقليم أخميم، ولد بناحية شنشيف من أبوين مسيحيين تقيين محبين لله، ربياه وأدباه بأداب الكنيسة، التهب قلبه بمحبة الله، وإذ كان يميل إلى حياة التأمل انطلق إلى جبل شنشيف، بدأ يمارس رياضته الروحية، كان محبا للصلاة والتسبيح بصوته الرخيم، جادا في نسكه حتى صار يأكل مرة واحدة في الأسبوع، حفظ أجزاء من الكتاب المقدس منفذا لوصاياه، يحيى الإنجيل بفرح، ازداد في الفضيلة حتى فاحت رائحة المسيح فيه، سمع به البعض فكانوا يترددون عليه لينالوا بركته، لم يخالط أحدا من الإخوة إلا وقت الصلوات، وكان يتردد عليه بعض الإخوة الساكنين في الجبل بقرية بقربه ليشتركوا معه في الصلوات. في إحدى المرات إذ كان يسبح بالمزامير التفت خلفه فرأى 3 رجال بلباس أبيض يسبحون معه، وكانت أصواتهم كأصوات ملائكة، فرح بهم القديس وظل طوال الليل يسبح معهم، بعدها عرف أنهم رهبان من دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين. كان الأنبا شنودة يزور الأنبا توماس، وفي آخر زيارة له قال له الأنبا توماس هذه آخر زيارة وسوف أفارقك، وقد أخبرني الرب أنك ستلحق بي بعد أيام. طلب الأنبا شنودة علامة، قال له الأنبا توماس إن الحجر الذي خارج مسكنك سينقسم عند مفارقة نفسي من جسدي. ولما قرب وقت انتقال الأنبا توماس من هذا العالم الفاني ظهر له رب المجد وعزاه وقواه ووعده أن هذا المكان ستبنى فيه كنيسة على اسمه يأتون إليه من كل البلاد ويكون اسمه شائعا، ثم أخبره أنه بعد 3 أيام سيترك الجسد وينال الإكليل الدائم، ثم أعطاه السلام وصعد إلى السماء. تنيح القديس بشيخوخة صالحة فرأى الأنبا شنودة أن الحجر قد انشق، فقال قد عدمت اليوم شنشيف سراجها. قام الأنبا شنودة ومضى إلى موضع الأنبا توماس ومعه الأنبا أخنوخ والأنبا يوساب، ثم كفنوه وصلوا عليه ودفنوه في نفس المكان في مكان سكناه هذا. وقد ظهرت من جسده آيات وعجائب بالكنيسة التي بنيت على اسمه والتي لا زالت باقية حتى الآن. وقد تحققت نبوة القديس عن نياحة الأنبا شنودة في السابع من أبيب من نفس السنة. بركة صلاته فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا نياحة القديس البطرس يؤنس الثاني البطريرك الثلاثين من بطارقة الكرازة المرقسية. بركة صلاته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا أمين.

0: نية توقنهم باسم يسوع بنت ويو بي واي بي واي كاتا برني من راتين تبي كريستو
1: بزافي ناري يقولون دشسن ترنسو تو كسماري اسمع من بنسو تيرتف كان النوفي ناني مور
0: ويمشي ساري يقول نشو سنو تنو سلام سبنتيني ما سيتي سيب كان النوبي ناني بور
1: ولفز مارو نجاي فيوت نمشيرين ام بن نمائي سوى تتريس الجين كيفولت نوشت موست

0: عبدك كل ربنا ولانه مخلصنا يسوع المسيح نسأت من صلاك يا محب البشر اذكر يا رب سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع
1: يا
0: الرسولية
1: رب ارحم.
0: هذه الكائنة من أقاصي المسكونة قاسية كل الشعوب وكل القطعان بارككم السلام التي من السماوات تنزل على قلوبنا جميعا بل وسلامة هذا العمر أن بين عام الرئيس والجند والرؤساء والوزراء والجموع وجيران ومدخلنا وخارجنا زينهم بكل سلام يا ملك السلام أعطنا سلامك لأن كل شيء أعطيتنا اقتن لك يا الله مخلصنا لأننا لا نعرف آخر سواك اسمك القدوس هو الذي نقوله فلتحيا نفوسنا بروح قدوس ولك ونحن عبيدك موت الخطيئة ولعلى كل
1: يا
0: شعبك
1: رب ارحم.
0: أيضا فلنسأل الله ضابط كل ربنا ولأنه مخلصنا يسوع المسيح ناست من صلاك يا محب البشر اذكر يا رب اتركنا الباب الان بعد بطرس
1: يا
0: الثاني
1: رب ارحم.
0: حفظنا احفظه لنا سنة كثيرة وازمنا سالمية مكملة رياسة الكهنوت المقدسة التي ائتمنت عليها من قبل كرتك المقدسة الطوباوية مفصلا كلمة الحق باستقامة يعطيني راعيا شعبك بتارة وبر وجميع الأصواق في الأرثوذكسين والقمامسة والقصوص والشمامسة وكل امتلاك كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية انعم عليهم وعلينا بالسلام والعافية في كل موضع وصلوات صنعنا كل شعبك وصلواتنا نحن أدنى مقبلة لك المسبح المقدس الناطق سماء راحات بخور فسير أعدائهم الذين يرون والذين لا يرون واسحقهم وذلهم تحت أرجلهم سريعا وامهم فاحفظهم بسلام وعدل في كنيستك المقدسة
1: يا رب ارحم.
0: وأيضا فلنسأل الله ضابط الكل بربنا ولأنه مخلصنا يسوع المسيح نصد من صلاك يا محب البشر اذكر يا رب اجتماعاتنا
1: يا
0: باركة
1: رب ارحم.
0: أن تكون لنا بغير مانع ولا عائق إن نصنع كمشتك المقدس الطوباوية بيوت صلاة بيوت طهارة بيوت بركة انعم بها لنا رب ولعبيدك التي من بعد الأبد عبادك الأوثان بالكمال اقلع من العالم الشيطان وكل قواتي يسحقهم تحت أقدامنا سريعا الشكوك وفعل ابتنوا وليان قد افترق فسد البدع أعدك كنيستك المقدسة يا رب مثل كل زمان والآن أذن لهم حل تعظم عرفهم ضعفهم سريعا ابتل حسدهم وسعتهم وجنونهم وشرهم ونميمتهم مصعونة فينا يا رب اجعلهم كلهم كلا شيء وبدل مشورتهم يا الله الذي بدل مشورة أخي
1: آمين يا
0: توفل
1: رب ارحم.
0: قم أيها الرب إلى تفرج جميع أعدائك ولهرب من قدام وجهك فنمض اسم قدوس أما شعبك فليكن بركة
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض. نؤمن برب واحد يسوع المسيح الدهور نور من نور إلهك من إلهك مولود غير مخلوق الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم من عذراء تأنس صلب عنا لاند بلاد سبونتي تألم كبرى قام بين الأموات في اليوم الثالث كما كتب صعد للسماوات جلس عن يمين أبي أيضا يأتي في مجدي يدين الأحياء والأموات الذي لا يسمى كان قضاء نعم نوم بالروح القدس الرب المهن بطن الاب نسجد له من قدو مع الاب والاب ناطق في الانبياء كنيسه واحده مقدسه جماعه رسوليه نعترف بمعموديه واحده مقدسه وننتظر قيامه الاموات وحياه الدهر الاتي
2: أخطيت يا أبسن أخطيت سمحون وصلناي شليل فلوجي سون
3: إيه بروسا بتشيستا سيتي
2: إيه

والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هذا أنت بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وملأت الأرض من السلامة التي من السماوات هذه التي عساكر الملائكة يمجدونك بها قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس

0: الخير والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية
1: يا رب ارحم
2: بمسرتك يا الله، املأ قلوبنا من سلامك، وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت، واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة، لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك الغير الميتة السمائية، بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا على هذا الرأس، كفوا بخوف ورعدة الشر.

0: أيها الكائن السيد الرب إله الحق، الكائن قبل الدهور، المالك إلى الأبد، الساكن في الأعالي، الناظر إلى المتواضعات، الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي خلقت الكل به، ما يرى ما لا يرى، الجالس على كرسي مجده، المسجود له من جميع القوات المقدسة،
1: أيها الجلوس قفوا،
0: الذي يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة والرئاسات والسلطات والكراسي والربوبيات.

الذي يقف حولك، الشاروبيم الممتلئون أعينا والسرافيم ذوسطة الأجنحة يسبحون بالدوام بغير سكوت قائلا:

एक ओवर।

بلاد الفوقان والماء والروح، واجعلنا له شعبا مجتمعا وصيا مطهرا بروحك القدوس. هذا الذي حب خاصته في العالم وسلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا، هذا الذي كنا ممسكين به.

نحن أيضا نصنع ذكرى الأيام المقدسة وقيامة من الأموات وصعود إلى السماوات وجلوس عن يمينك.

0: جدا مقرب لقرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال.
1: اسجدوا لله بخوف ورعب.

0: حقنا كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبا ومراسم مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. أذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب ارحم.
0: هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك، احفظها بسلامة وكل أساقف الأرثوذكسية الذين فيها. وأولا أذكر يا رب أبانا الطباء المكرم رئيس الكهنة الباب الأنبا تودروس الثاني
1: يا رب
0: والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة، أنعم بهم على بيعتك المقدسة رعون قطيعك بسلام. أذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة
1: يا رب ارحم.
0: وكل القدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. أذكر يا رب أن ترحمنا.

0: اصبر يا رب، خلاص هذا الموضع المقدس الذي له كل المواضع، كل ديارة أبائنا
1: يا
0: الأرثوذكسيين
1: رب ارحم.
0: والساكنين فيها بإيمان الله. تفضل يا رب، أهوية السماء وثمرات الأرض في هذه

0: صعدها كمقدارها كنعمتك فرح وجه الأرض لروح حرثها تكسر أثمارها. أعد أهل الزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليق. باركك لي لسنتي بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس. لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين الحسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما، إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل
1: يا
0: صالح.
1: رب ارحم.
0: اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين، والذين قدمت عنهم، والذين قدمت بواسطتهم. أعطهم كلهم الأجر السمائي.
1: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة.

0: لأن هذا يا رب هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، أبائنا الأطهار، رؤساء الآباء والأنبياء ورسل المشاهير الإنجيلية وشهداء المعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأقصار القديسة المملوءة مجدًا، العذراء كل حين، والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة، والقديس يوحنا السابق الصفا وشهيد القديس في نصر الشمس أول الشهداء، نازل للإنجيل مرقس الرسول الأطهر وشهيد، والبطريرك القديس ساويرس معلم النادي يسكورس، والقديس أثناسيوس الرسول، والقديس بطرس خاتم شهداء رئيس الكهنة، والقديس يوحنا فم الذهب، والقديس أودوسوس، والقديس أوفيرس، والقديس ديمتريوس، والقديس كيريلوس، والقديس باسيليوس، والقديس أوروغوريوس الناطق بالإليات، والقديس أوروغوريوس صانع العجائب، والقديس أوروغوريوس الأرماني. نيم بشم تشيمتش من أطب سواتي خنيكيا نيم بشيتي في قسطنطيني بوليس نيم بس نفشي انتي أفسوس نيم بنيون تنزيكيوس بني شاف أنطونيوس نيم بسمي أفا بابلي نيم بشم تس أواب أفا مكاري نيم نشريتيرو انستافروفوروس نيم بنيوت أفا نتفوغمينوس نيم بنيوت أفا بشو بسمي برومي تيليوس بمن ريت انت بين سوتيرن اغاسوس وابان ان بابولا طموي وحسكال تيميز وسيد الامن القديسين الرومياي ماكسيموس ودوماتيوس وتسعة والاربعين شهيدا شيخ شهد والقول القديس الانبا موسى وحنس كام القس وابان ان بدانيال الاموس وابان ان باسيس ورس القس وابان ان بابا خمسة حبا شرف ان بتدرس تلميذو وابان ان بشنو درس متوحد الان باوي صوت الميزو وابان ان بصمو الى المعترف وابان ان ببرسم العريان وابان ان ببرام اسقف الفيوم والجيزه وابان ان قمص بخير بحير الميزو وابان القديس البطريرك البابا كيرلس السادس والارشدياكون حبيب جرجس وابونا بشوي كيم وابونا صوت الانطوني وابونا ميخائيل ابراهيم والانبا سربامون اسقف الخرطوم وكل مصاف قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي ضيع علينا
1: القارئون فليقول أسماء أبانا البطارق القديسين الذين رقدوا الرب نيح نفوس أجمعين ويغفر لنا

وهؤلاء يا رب، وكل أحد الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم، الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا فينا، الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان في المسيح منذ البت. تفضل يا رب نفس عبدك المنتقلين، أبونا عبدنا وأرمانيوس، وأبونا بيبو المساعد، وأبونا شنودة كمال، وأبونا يقوس بدري، ونفس عبيدك نبيل بشرى ويسري روبن وأنور صليب وخيرية إبراهيم وفردوس زكي، ونفس عبدتك وداد توفيق في حضن أبانا القديسين إبراهيم وإسحاق.

الذين خست نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كرة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمية في ذلك الموضع، ونحن أيضا الغرباء في هذا المكان، احفظنا في إيمانك وانعم لنا بسلامك.

ده كما أيضا في كل شيء يتمدد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس البركة والسلام.

نشكر الله ضابط الكل أبو ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا لنا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع ديننا فوق ونخدم اسمه القدوس وأيضا فإن اسمه جعلنا مستحقين لشركة وثنا

قاسم على كل واحد منهم وملاهم من كل معرفة وكل فهم وكل حكمة روحية كوعدك الصادق، وتكلموا بكل اللغات وبشروا باسمك القدوس في جميع الأمم. أما بطرس وبولس الرسولان فكان ظل أحدهما يشفي الأمراض، وكانت مناديل وعصائب الآخر تذهب الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة.

0: بحلول الروح المعزي عليهم، وأعطاهم السلطان أن يصنعوا الأشفياء والآيات والعجائب، وبشرونا باسم القدوس، وردونا إلى الإيمان الحقيقي بالثالوث القدوس. نسبحك ونباركك ونمجدك ونشكرك لأجل هذه النعمة العظيمة، ونسألك يا سيدنا أن تنعم علينا أيضا بغفران خطايانا. وتطهر قلوبنا أنفسنا وأجسادنا وأرواحنا، لكي بقلب طاهر نجرؤ بدلب خوف أن ندعوك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات، ونقول آبانا
1: الذي في السماوات، لتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن جينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد.

0: اشكر يا رب سلامك مثلك الوحيد، اشكر يا رب اترك لنا الباب الانباط والوسط، اشكر يا رب ابعد كنيسة واحد وين، اشكر رب ابونا اسم يسوع امتحانات يا رب وسنة عامين شعب السودان يا رب مربوط المشاكل الانسانية حلها انت رب حل كل السلام، اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها
1: خلصت حقا ومع روحك ننصب بخوف الله.
2: امين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم
0: القدسات القديسين مبارك رب يسوع المسيح ابن الله وقدوس روح القدس امين
2: واحد هو الاب القدوس واحد هو الابن القدوس واحد هو الروح القدس امين
0: السلام لجميعكم
2: ولروحك ايضا
0: جسد مقدس ودم كريم حقيقي ليسوع المسيح ابن لنا امين
2: آمين.
0: اجيون تيميون سوما كمالي ثنوني سو خريستو تو ايو تو ثيوي مون امين
2: آمين.
0: جسد ودم من ويل الهنا هذا هو بالحق

0: أنا فسأل خير أن زوج سيد محيي لازمك الوحيد ربنا ولنا وخلصنا سواء المسيح أخذه من سيدتنا ملكتنا كلنا وتقدس الطير مريم واجعل واحمل وتبارك اختلاطا ولا امتزاجا ولا تغيير اعترف الاطراف الحسنه ما بيلاطس البنتي واسلم عنا لخشب الصليب مقدسه برت وحده عنا كلنا بالحقيقه ومن ان اللاهوت لم يفارقنا صوت لحظه واحده ولا طرفه عنا خلاص في الخطايا حياتنا بدات لمن نتناول منه اؤمن ان هذا بالحقيقه امين.
1: آمين آمين آمين أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح معكم. رتلوا بنشيد هللويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية يا رب.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. برنامجنا أفراح القيامة بيتكلم عن أسباب الفرح في القيامة، والفرح ده نعمة سماوية بترافق الحياة الجديدة أو القيامة بالتعبير الكنسي بتاعنا اللي قمناها مع المسيح، مش بس في الـ50 يوم المقدسة ولكن طول عمر الإنسان، وتمتد معاه هذه الأفراح، أفراح القيامة والفرح كنعمة في ملكوت السماء، لأن ملكوت الله هو مش أكل وشرب ولكنه فرح وسلام وبر في الروح القدس. موضوعنا هو عن الفرح بشركة جسد الرب المقدسة في شركة. الشركة دي جسد المسيح له المجد. المسيح له المجد هو الرأس، والجسد هي الكنيسة. وعشان ناخد الفرح لازم نبقى في هذا الجسد، يعني مجتمعين مع بعض وفي محبة مع بعض وفي رباط بهذه المحبة مع بعض، حتى ما نتمتع بهذه الشركة اللي الصفة أساسية من صفاتها هي الفرح. الشركة اللي مع بعضنا بعض لشركة جسد المسيح دي اتكلم عنها القديس يوحنا الحبيب في الرسالة الأولى بتاعته، لما قال الذي رأيناه، ده بيتكلم عن المسيح له المجد، وسمعناه نخبركم به. ليه بتخبرنا به؟ ليه؟ عشان ندخل في الشركة دي. يقول لكي يكون لكم أيضا شركة معنا. أما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. كلمة شركتنا نحن ده بالجمع، كلنا مع بعض مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملا. يبقى ليه بتكتب لنا أيها القديس العظيم يوحنا الحبيب عن الشركة دي، وليه عايزنا ندخل فيها في الشركة دي؟ عشان تساعدوا بالفرح الكامل من خلال هذه الشركة، شركة القديسين، الرأس المسيح، المسيح الواحد مع أبيه، وإحنا الجسد المتحدين به لكي يكون الجميع واحدا، زي ما قال المسيح كما نحن واحدا، الآب والابن واحد، والجسد الأعضاء مع بعض واحد، وكلنا واحد في شركة واحدة تتمتع بالفرح. الشركة ديت شركة جسد المسيح يقول عنها كده: وهذا هو الخبر الذي سمعناه منه نخبركم به، أن الله نور وليس في ظلمة البتة. شركة قداسة، شركة نور، ما فيهاش ظلمة، ما فيهاش خطية. وهي دي القيامة. القيامة عبارة عن إيه غير حياة مقدسة نبضة في جسد المسيح، في قداسة، خاضعين الكل الرأس اللي هو المسيح، يحفظ وصيته، وصية المحبة، وصية الطهارة، وصية القداسة. وعشان كده يساعدوا مع بعض في هذه الشركة بالنور والقداسة والطهارة، ويساعدوا لثمرة لذلك بالفرح العظيم اللي يتمتع به الكنيسة واللي ينسكب على الكنيسة. فيقول لنا كده: شاكرين الآب الذي أهلنا، الآب أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور، الذي أنقذنا من سلطان الظلمة. الظلمة دي اللي هي الخطية والظلام والشر والهلاك والفساد، ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته. يبقى احنا دلوقتي فين؟ دلوقتي نحن في ملكوت ابن محبته، ملكوت بتاع المسيح وابن محبته، لأن الابن هو الابن الوحيد اللي في حضن أبيه اللي هو المسيح له المجد. الملكوت بتاعه بقينا في ملكوت ابن محبته المحبوب اللي هو المسيح له الكل مجد. يبقى احنا في شركة ميراث القديسين، القديسين كلهم، مع ماري جرجس ومع ماري مينا ومع أخويا ومع أختي اللي هم مقدسين بالروح القدس ومقدسين بعمل الله فيهم ومقدسين بالمسيح، هم جسد المسيح وأعضاء المسيح. نتعاون سوا ونفرح ببعضنا بعض ونحب بعضنا بعض. الكلام ده ظهر حلو قوي وجميل قوي. المسيح أظهره، أظهر أن القيامة والأفراح والأمجاد هناخدها في صورة شركة. ظهر الكلام ده إمتى؟ لما المسيح له المجد، كل مجد، كان على جبل التجلي
خد معاه بطرس معلمنا القديس بطرس الرسول ويعقوب ويوحنا وصعد لجبل طابور أو جبل التجلي، وهناك فوق جبل التجلي ظهر معاه موسى وإيليا، وظهر الاتنين ظهروا معاه بمجد عظيم، وده المجد اللي احنا منتظرنا احنا كمان. بطرس الرسول انبسط جدا، شاف المسيح وشه مضيء جدا اكثر من الشمس وثيابه بيضاء ما يستطيعش قصار ان يبيض مثلها، وكانوا بيتكلموا معاه في شركة حب عن الصليب بتاعه موسى وإيليا، وتكلم عن خروجه الذي كان عتيد أن يكمله في أورشليم. فرح معلمنا بطرس الرسول جدا بالمنظر وقال له جيد يا رب أن نكون ها هنا، فرح جدا. ده الاجتماع المقدس يمثل اجتماع لا نجتمع في السماء مع بعض، العهد القديم والجديد من كل الشعوب من كل الألسنة، هنبقى حوالين العرش كدايرة روندة كبيرة والمسيح في النص، واحنا بنحب بعض جنب بعض جنب بعض جنب بعض، والمسيح هو المركز مركزين عليه، وكل ما احنا مركزين عليه كل ما احنا في محبة وفي دايرة واحدة مع بعض، ما حدش فينا بيبص لأخوه انت ايه اللي موقفك جنبي او انت عايز ايه، بالعكس الكل فرحان ببعضه بيمجد ربنا وتركيزه كله في المسيح له المجد وفرحان بالمسيح. يبقى الشركة سبب الفرح هو الشركة، شركة النور وشركة ميراث الايه القديسين، وده اللي شفناه في التجلي ولا هيكون في السماء بإذن ربنا. عشان كده المحبة تفرح، لو إنسان ما فيهوش المحبة مش ممكن يفرح. ففي القيامة أهم صفة من صفات القيامة هي صفة المحبة اللي بتربط الجسد ببعضه. عشان كده يقول لنا معلمنا بولس الرسول من أجل هذا قد تعزينا بتعزيتكم، لما تعزم في كورنثوس شعب كورنثوس اتعزى، معلمنا بولس الرسول اتعزى هو كمان، ويقول ولكن فرحنا أكثر جدا بسبب فرح تيتوس لما في تيتوس راح وافتقدهم وفرح بيهم وجي حكال بولس الرسول، انبسط جدا معلمنا بولس الرسول. دي المحبة اللي تفرح، أفرح لأخويا وأفرح لأختي وأشاركهم أفرحهم وأبقى فرح بيهم. دي الصفة الأساسية في الكنيسة أن نفرح ببعضنا بعض. يقول لأن روح قد استراحت بكم جميعا، روح تيتوس استراحت بكم إيه جميعا. في الحقيقة نختم الحلقة دي بالمزمور الجميل اللي قاله داود النبي، قال كده هوذا ما أحسن وما أحلى، ما أحسن وما أحلى أو ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا، يسكنوا مع بعض معا مثل الدهن، الدهن الطيب يعني الطيب أو العطور أو العطور الجميلة جدا اللي على الرأس مثل الدهن الطيب على الرأس النازل على اللحية، لحية هارون. الشعب يمثل بهذه اللحية لأن الشعر اللي ثابت في الرأس أو في اللحية ده يمثل الشعب المترابط مع بعضه، النازل على ايه لحية هارون، النازل الى طرف ثيابه مثل ندى هرمون، ندى هرمون اللي نازل على الجبل من فوق لتحت يغطي الكل، يبتدي من فوق وينزل لتحت. فهكذا المسيح له المجد هو الرأس وهو البركة نازلة منه، وعشان كده ما فيش احسن وما احلى ان احنا نجتمع سويا مع بعض. يبقى مثل ندى هرمون نازل على جبل صهيون لأن هناك أمر الرب بالبركة والحياة إلى الأبد. في الحقيقة إحنا مش ممكن ناخد الفرح والقيامة والأفراح والأمجاد غير في وسط الإخوة وفي وسط بعضنا بعض وإحنا في محبة ومربوطين ببعض. ودي كانت فكرة الأعياد اليهودية أنهم يتجمعوا مع بعض في فرح في العيد. ربنا يدينا كلنا أن إحنا ننعم بالمحبة بعضنا لبعض عشان نفرح وعشان نسعد بهذا الحب اللي لينا نحو اخواتنا، وعشان نرتبط ببعض ونرتبط بالرأس المسيح لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها أمين.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: مثولوجيا العيد القيامة المجيد.

0: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. احنا في برنامجنا أفراح القيامة واخدين شعار الآية بتقول افرحوا كل حين في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل تسالونيكي أصحاح 5 آية 16 الرسالة الأولى. النهاردة هنتكلم عن موضوع جديد في فرح القيامة. من ضمن أفراح القيامة هي المخلص ذات نفسه، وإحنا في الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم إن الفرح بالرب، موضوع إن الإنسان يفرح بربنا ده في متعة من خلال الحب اللي بيننا وبينه، في متعة وفرحة عظيمة جدا. الإنسان كائن خلق عشان يتحب ويحب، فالله بيحبني والله في قيامته بيظهر حبه ليا، زي ما بيقول كده في الإنجيل ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يبذل نفسه أحد نفسه عن أحبائه، أو زي ما بيقول في رسالة معلمنا يوحنا الحبيب انظروا أية محبة أحبنا أو أعطانا الآب حتى نضع أولاد الله. فنحن في القيامة صار لنا درجة البنوة بالإيمان وبقينا أبناء، والابن يفرح بابوه زي ما الأب قال للابن في مثل الابن الضال يا ابني كل ما لي فهو لك. فالله ادانا كل شيء حتى ان ملكوت السماء هيدهولنا على سبيل الميراث، لان احنا بقينا ابناء ونقدر نكلم الله بدلة البنوة، وكمان بقينا عروس عفيفة للمسيح زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول خطبتكم عذراء عفيفة للمسيح. الحب لما إنسان يكون بيحس بحب، الحب دوت اللي جوه قلبه ده يملاه فرح، وده اللي عبرت عنه عذراء النشيد لما قالت ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر. الخمر معروف ان هو يسبب فرح في العهد القديم وفي الكتاب المقدس، الخمر رمز للفرح. لما يقول لي يقبلني بقبلات فمه يبقى دي معناها يا رب ان انا عايزة احس بالحب ناحيتك، وان انت محبتك ليه تظهرها لي، لان الله يحبني جدا ويظهر لي اعتناءه بي ومحبته ليه يظهرها لي على الدوام. ليقبلني بقبلات فمه يحوطني بحبه في كل تصرف وفي كل احتياج وفي كل نعمة يدهاني وإرشاد ومعونة وحفظ. الإنسان القائم اللي عايش القيامة مع المسيح يحس برعاية الله، وده اللي شفناه في القيامة لما المسيح جه لبطرس عشان يقول له أتحبني يا بطرس ارعى غنمي، ويقومه تاني من سقطته. وشفناه في توما للمسيح جه ينقذه من شكه، تلميذي عمواس حب الله بيحصرنا طول النهار وكل يوم. حبك أطيب من الخمر، حبك عجيب جدا ويفرح جدا. يا بخت الناس اللي حاسين بمحبة ربنا ليهم، حب الله ليهم مفرحهم. ويكمل وتكمل عذراء النشيد وتقول لرائحة أدهانك الطيبة اسمك دهن المهراق، يعني لما تقول اسم ربنا تحس كأنه طيب دهن مهراق. لذلك أحبتك العذار اسم عجيب وجميل شخصية الله. فإذا الحب يسبب فرح، حبي للمسيح وحب المسيح ليا يخليني فرحان دايما. ليه أنا فرحان؟ عشان الله يحبني، هكذا أحبني المسيح. الحب دايما يسبب الفرح، وده اللي قاله معلمنا بولس الرسول في رسالته لأهل غلاطيا لما قال عن ثمر الروح، قاله بالترتيب كده: أما ثمر الروح فهو محبة. طب بعد ثمرة المحبة في ايه؟ في فرح على طول، بدل في محبة يبقى في فرح، ولو في فرح يبقى في سلام، سلام بالله اللي بنحبه، سلام وصلح مع الله. والعكس لو ما فيش محبة يجي منين الفرح ويجي منين السلام وتيجي منين بقية النعم العظيمة ديت؟ محبة فرح سلام طول أناة صلاح إيمان. فإذا هنا هوت المحبة اللي لله في قلوبنا تخلينا فرحانين طول النهار، ولدرجة ان الانسان ممكن يقول ان من سيفصلني عن محبة المسيح حتى لو في شدة ولا جوع ولا عري ولا سيف ولا ما يفصلنيش عن محبتك. محبتك دي تخليني افرح جدا وابقى الانسان في قمة الفرح وقمة السعادة الحقيقية. الحب محتاج مننا ايه؟ ايه شرط الحب؟ ازاي احب الله والله يحبني ازاي؟ فالحب محتاج لمعرفة، عشان كده الكتاب المقدس بيقول لنا ان قال احد ان احب الله وابغض اخاه فهو كاذب. ازاي يبغض اخاه اللي بيبصره وبيحب الله اللي ما يبصروش؟ معناها ايه الكلام؟ معناها لما بشوف حد قصاد عيني وبعشره واعرفه واعرف في حاجات ميزات، واعرف في ضعف، واعرف في ان هو ما اتفاعل معاه واعرفه كويس، بحبه لانه قصاد عيني عرفته عشرته. فالحب محتاج لمعرفه والعشره، فما بالنا الله بقى. فاذا الحب اللي محتاج معرفه، الله محتاج لمعرفه ايضا. لكن انا ما ببصرش الله، ما شفتوش بالعيان بعينيا، هحبه ازاي؟ ده اللي بيقوله ان هو القديس يوحنا الحبيب. فقال لنا ايه بقى؟ ازاي نعرف ربنا؟ ازاي نحبه بقى ونعرفه؟ يقول لنا كده في رساله معلمنا بطرس الرسول الاولى اصحاح 1 ايه 8: الذي وإن لم تروه تحبونه. ده واقع، بنحب ربنا، بنحبه ليه؟ ذلك وإن كنتم لا ترونه. طب احنا ما شفناهوش، نعرفه ازاي امال؟ وإن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به. يبقى الإيمان هو عن طريقه بنعرف الله. أعرف الله ازاي؟ عن طريق الإيمان. الإيمان يفتح قدام عيني أفاق عينين ذهني وعينين قلبي مين هو المسيح. بالإيمان بعرفه، عشان كده من ضمن ثمر الروح القدس هو إيمان. فالإيمان يفتح قصادي ويعلمني من هو المسيح. من خلال الكتاب المقدس لما بقرأ بعرف مين هو المسيح المحب اللي أحب البشر واللي أسلم نفسه واللي كلامه كله فمه كله حلاوة ومشتهيات، فيفيد قلبي بحبي له لأني شفته بالإيمان، ليس بالعيان ولكن بالإيمان. بالإيمان بيعلن الله من هو الله، بيعلنني عن نفسه من خلال الروح القدس. يقول: ما لم تره عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على قلب بشر، ما أعده الله لمحب اسمه القدوس، هذا أعلنه لنا الله بروح القدوس. ما قالناش وسكت، لا، قال ده أعلنه لنا. يبقى إذن بالإيمان بنعرف المسيح. فحتى إن كنا لم نراه قبل كده بالعيان، لكن وإن كنتم لترون الآن لكن تؤمنون به. فيجي الفرح هنا بقى، لأن هنا بقى في الحب بقى والمعرفة، عرفته بالإيمان فحبيته. فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد، فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. يبقى من خلال إيمان بنحبه، من خلال إيمان بنعرفه، من خلال إيمان نبتهج به، لأنه واثقين منه محبته العظيمة جدا والعجيبة جدا، وبنعيشها بالإيمان بفرح لا ينطق به وإيه ومجيد. عشان كده في آية جميلة هنختم بيها. الآية دي معلمنا بولس الرسول لما قال إنه خسر كل الأشياء وإنه حاسبها نفاية من أجل معرفة فضل معرفة المسيح ربي، فكمل وقال: وأوجد فيه. كلمة أوجد فيه يعني إيه؟ ألاقي نفسي فيه وأدخل في صلة بيه وأوجد فيه، يبقى لي علاقة بيه من خلال محبتي له، ويبقى لي وجود في المسيح. إذا كان المسيح هو جسد الكنيسة، فبولس الرسول وجد في المسيح، وكل واحد فينا موجود في المسيح وله نعمة وهو في المسيح من خلال علاقته بالمسيح. وليس لي بري، أنا مش بري يعني، ولا أنا بقول إن أنا إنسان بر وقديس، لا، بري ده مش من الناموس، مش بر بالناموس، مش بر بأعمالي، مش بر بإمكانياتي، لا ده أنا ضعيف جدا. يبقى وليس لي بر الذي من ناموس، بل البر ده أمال بإيه بقى؟ بإيمان، بل الذي بإيمان المسيح، بل الذي بإيمان المسيح. يبقى بإيمان المسيح، إيماني بالمسيح، أنا تطهرت بدمه وصرت بار من خلاله، وخدت حياته واداني قداسته بروح القدوس اللي بيعمل فيا. يبقى بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان. يبقى البر ده كده، يبقى من الله بالإيمان. وبعد كده يقول لي بقى إيه؟ يقول لي لأعرفه. كلمة هنا هدخل في معرفة بقى شخصية مع المسيح بالإيمان ده، وبتحد بيه تحت في المعمودية، وبتحد بيه في سر الإفخارستية والتناول، ويبقى المسيح جوايا وأنا فيه يثبت فيا وأنا فيه. وهي دي القيامة بحق وحقيقي، إن إحنا بنمارسها من خلال اتحادنا بالمسيح. أكتر معرفة ممكن واحد يعرفها هي معرفة الاتحاد. عشان كده العشرة والاتحاد مع شخص ما، مثلا في الزيجة مثلا، تخلي الإنسان يبقى عارف الشخص التاني تماما، لأنه عاشر وعاش معاه وحبه وشاركه. إحنا بقى من خلال أسرار المعمودية والإفخارستية والحياة مع المسيح اللي جوايا يحل بالإيمان في قلبي، بقيت أعرفه. ولما عرفته هعرف قوة تسير تسري في جسدي وفي نفسي وفي روحي وفي أعضائي، قوة القيامة وقوة الطهارة. يبقى إيه؟ لأعرفه وتسري فيا بقى إيه؟ وقوة قيامته. وبعد كده لما يبقى فيا قوة قيامته دي، اللي هي الطهارة والقداسة والسلام والحياة المقدسة والحب والشوق له، هنا ندخل في ايه؟ النقطة اللي بعدها، شركة ألامه. هنا بقى مش هيهمني الألام بقى، لو جه حد يقول لي تتنازع عن القداسة بتاعته أو قوة قيامته، أقول له أبدا. هنا هو هتتألم ومال، وأتألم بس ايه؟ بس أبقى شركة معاه زي ما هو اتألم عني، متشبها بموته، وبكده يبقى اتشبهت بموته. يبقى هنا هو يبقى لي نصيب معاه. يبقى دي المعرفة ودي القيامة، ويبقى أوجد فيه لي نصيب في المسيح من خلال محبتي له، ومن خلال وجودي فيه، ومن خلال المعمودية والاتحاد به. ليس لي بري، مش أنا مش بر ولا صالح ولا أنا أديس بر المسيح الذي من الناموس، لا مش بالناموس ولا بقوتي، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرف وقوة قيامته، أعرف المسيح عن طريق إعلاناته إيماني بيه، يعلن لي عن نفسه ويثبتني فيه وأثبت فيه وهو فيا. قوة قيامته يسري فيا قوة، قوة قيامته حياته المقدسة، شركة ألامه، ما يهمنيش الألم شبها بموته. دي موجودة في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل فيليبي أصحاح 3 آية 9 و10. ربنا يدينا إن إحنا نتمتع بحب المسيح وبالاتحاد بيه، ونفرح نفرح من خلال محبتنا له، ونبتهج بيه، وإن كنا لا نراه لكننا بالإيمان نعرفه كويس قوي. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.
1: كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون قم حطم الشيطان لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بأنه قال لتلاميذه أنه حيقوم. أكيد حييجوا يسرقوه ويقولوا للشعب أنه قال ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الآلام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

أنا طيب وغرقان في الدموع، طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عند مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرقوا بإيه؟ بطرس جري على القبر ما لقاش الحجر من دحرجه. يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أملهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك، أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحربة.

عذاب وشوق، ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام، يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي: خدوا سيدي من هنا، معرفش ليه خدوه، أرجوك لو أنت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الإنسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا، كان طبيبنا، هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موته متعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه، نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه وملاه، المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

وهيعود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه، كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيديا. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك، شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وقال. ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خبى صوتك، قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهاية.

أنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون قم حطم الشيطان لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إحنا في ختام برنامجنا عن أفراح القيامة، والنهاردة نتكلم عن سبب كل الأفراح وهو الروح اللي بيعمل فينا وبيدينا الحياة الجديدة، الروح القدس اللي المسيح له المجد قال عنه إن هو يدينا ينبوع، الينبوع ده ماء حي ينبع فينا لحياة أبدية. فده الروح القدس اللي ادينا الحياة الجديدة. السامرية كانت بتشرب من مية راكدة، وده رمز للبير اللي راحها تشرب منه. فالمسيح قال لها اللي يشرب من المية دي يعطش، يعني ما يرتويش، يعني ما يبقاش سعيد، يعني حياته ما بقاش فيها فرح. لكن المية اللي اديها أنا دي تنبع فيه إلى ماء حي ينبع فيه إلى حياة أبدية. وده رمز للروح القدس اللي خد المؤمنين بعد قيامة المسيح بالمعمودية وبسر الميرون. إذن موضوعنا النهاردة هو فرح الروح القدس. الروح القدس معروف عنه إن هو له ثمر، والكتاب المقدس قال كده. أول ثمرة هي يقول محبة، وبعديها على طول فرح وسلام وما إلى ذلك، طول أنا لطف صلاح تعفف إلى آخره. فإذا الروح القدس لما يكون في الإنسان، الإنسان يحس إنه فرحان، والعكس لما إنسان يكون حاسس بحزن وكآبة لازم في سبب. السبب هو الخطية اللي بتحزن، أو السبب هو إنه مش ممتلئ من الروح القدس، روح ربنا. الروح القدس يخلي الإنسان في فرح وسلام زي ما بنقول. لما نيجي نشوف بعض الآيات اللي بتتكلم على الامتلاء من الروح القدس إزاي، إيه آثاره، فنلاقي إن التلاميذ في أعمال الرسل يقول كده كانوا يمتلئون من الفرح والروح القدس. وهنا حط الاتنين مع بعض، كأن الفرح ملازم للامتلاء من الروح القدس، والامتلاء من الروح القدس علامته هو الفرح. ويقول في آية تانية وأنتم صرتم متمثلين بنا وبالرب إذ قبلتم الكلمة في ضيق كتير. يعني رغم الضيقات اللي كانت حلت بيهم وهم بيقبلوا ويدخلوا في المسيح اللي هو المجد وفي الإيمان بيه والحياة معاه، تعرضوا لضيقات كتير، يقول بفرح الروح القدس كانوا فرحانين رغم هذا بالروح، بعمل الروح القدس اللي بيعمل فيهم، فكان محسسهم بفرح رغم الضيقات الكثيرة. المسيح له المجد زي ما قلنا قال من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي. ونلاحظ كلمة من بطنه، لأن الفرح هنا داخلي مش فرح خارجي زي فرح العالم بمادة، فلوس، بوضع، بخبر حلو، لأن دي أمور بتنتهي وبتتغير بين يوم والتاني. لكن هنا الفرح هنا بيحكي، بيقول من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي. وقال هذا عن الروح. يبقى إيه الأنهار الماء الحي وإيه الماء ده اللي بيحكي عليه؟ الروح اللي المؤمنين كانوا مزمعين يقبلوه، لأن يسوع لم يكن قد أعطى بعد، أو لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد. ليه؟ لأن يسوع لم يكن قد موجد بعد، ما كانش اتصلب لسه وقام عشان يدينا التبرير وناخد نعمة وعطية الروح القدس. فإذا الروح القدس هو روح الحياة اللي بيدب في المؤمنين ويخليهم في الحياة الجديدة، الحياة المفرحة اللي كانت السامرية نقصاها، فهنا بقت حياة جديدة دبت في السامرية ودبت في كل مؤمن. وهذه الحياة تبان في حياته بفرح، فرح الروح القدس. المسيح له المجد لما قال للسامرية اديني اشرب، وقالت له ازاي بتطلب مني مية وانت رجل يهودي وانا امرأة يهودية؟ المسيح قال لا، لو كنت تعلمين عطية الله، دي العطية العظمى، الروح القدس اللي ادهولنا المسيح ده، الروح القدس هو العطية العظمى، أعظم عطية من السماء ادهلنا روح الله اللي ساكن فينا، اللي بيخلينا في فرح وفي حياة جديدة مثمرة ونامية جدا ولها قيمة كبيرة جدا، حياة مقدسة. فيقول لها لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا.
وبعد كده في آية تانية يقول أجاب يسوع وقال له كل من يشرب من هذا الماء يعطش، اللي هو الحياة بتاعت العالم، إن واحد مخلي حياته أساسه هو أفراح العالم أو أمور العالم، مش هيشبع، هيبقى مش هيرتوي، مش هيبقى فرحان، مش هيبقى سعيد، مش هيبقى شبعان، حياته ملهاش معنى. ليه؟ لأنه نقصه الروح العظيم ده، الروح القدس اللي بيفرح، لأن الروح ده جوه، لكن أمور العالم من بره تنتهي وبتزول. لكن المسيح له المجد يقول لها كده، ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد. إلى الأبد، كلمة إلى الأبد دي كلام جميل، يعني مش بس الحياة هتبقى فيه فترة حياته على الأرض، ده هيكمل حياة أبدية ملؤها الفرح والسعادة والسلام مع ربنا. بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية، ينبع ويفيض على الآخرين كمان، ويخلي الآخرين كمان في سلام وفرح وفي نعم عظيمة جدا. ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. بعد كده لما نيجي ونشوف فرح الروح القدس ده في امتلاء، يعني الروح القدس في من إنسان لإنسان بيختلف، ساعات واحد يبقى الروح القدس مش ممتلئ منه، أو في تعبير في كتاب مقدس يقول لا تحزنوا روح الله القدوس، أو لا تطفئوا الروح، إن الروح حزين جواه بعد ما أخذ في الميرون، سر الميرون، سر التثبيت، الروح القدس بعد المعمودية وسكن في الروح القدس يبقى حزين جواه لأنه ملوش علاقة بالله كتيرة، فالروح يبقى حزين ومبقاش مليان من قوة وتأثير الروح القدس، مش فعال فيه، يبقى مطفي فيه. لكن في إنسان تاني يبقى مليان من نعمة ربنا ومن عمل الروح القدس فيه، بيقوده ويفرحه ويعلمه، زي ما المسيح قال عن الروح القدس أنه يرشد لكل الحق، وأن الروح القدس يبكت على خطية، ويبكت على بر، ويبكت على دينونة، على خطية لما يغلط، وعلى بر نقصه، يخليه دايما يتطلع للبر ويفكر ايه القداسة، ويحب القداسة ويحب الخدمة ويحب الحاجات الحلوة دي كلها، ويبكت على دينونة، ان الانسان يخاف ان هو يقع تحت دينونة الله، يعلمه كل شيء، يعلم الانسان كل شيء ويخليه يعرف كتاب مقدس ويخليه يعرف أسرار الله ويعلن له. فالروح القدس ده يعمل بقوة، كل ما يمتلئ منه الإنسان يصير الروح القدس فيه غنى عظيم جدا. عشان كده بيقول لنا على أهل العالم ما تسكروش زيهم بالخمر، تدوروا على الفرح المادي اللي فيه الخلاعة والشر وبعد عننا الشهوات، بل امتلئوا بالروح، دي الوسيلة المضمونة للفرح الأكيد السمين الغالي اللي له قيمة، هي الامتلاء بالروح. يبقى ما تسكروش بالخمر اللي فيه الخلاعة عشان تفرحوا لذة وقتية، لا، بل نعمل ايه؟ امتلئوا بالروح، مكملين أو مكلمين بعضكم بعضا، يعني حديثنا وكلامنا ولهجنا واكترارنا هو مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية، دي اللي ايه اللي نتكلم بيها، ودي اللي نكتر فيها، نسبح ونرنم، مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب. فهنا نمتلئ من الروح القدس، العمل الروحي يملأ القلب من نعمة الروح القدس، سواء العمل الروحي ده صلوات أو تأملات، أو سواء معرفة روحية حلوة أو خدمة جميلة بنخدمها أو عمل محبة، ده اللي يملانا من الروح القدس، وبالتالي نصير ممتلئين من روح ربنا ونبقى فرحانين بجد. ودي الصفة الأساسية لأولاد ربنا ولأبائنا الرسل، زي ما قلنا في بداية الكلمة، ربنا يدينا كلنا ان احنا نبقى ممتلئين من نعمة ربنا ومن روح القدس، ونبقى فرحانين على الدوام. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، آمين.

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسه سهرانه حمايه من الهجوم، والناس بتتكلم وبيذيعوا خبر بانه قال لتلاميذه انه هيقوم. اكيد حييجي ويسرقوه ويقولوا للشعب انه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الالام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعه الكلام. في اول الاسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرقوا بإيه؟ بطرس جري على القبر ملقاش الحجر. مين ده حرجه؟ يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا، معرفش ليه خدوه. أرجوك لو أنت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الإنسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا، كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موته متعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه ملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

وهيعود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيديا. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلبه. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وآمن.

ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهائي.

أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون قم حطم الشيطان لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. برنامجنا أفراح القيامة بيتكلم عن أسباب الفرح في القيامة، والفرح ده نعمة سماوية بترافق الحياة الجديدة أو القيامة بالتعبير الكنسي بتاعنا اللي قمناها مع المسيح، مش بس في الـ50 يوم المقدسة ولكن طول عمر الإنسان، وتمتد معاه هذه الأفراح، أفراح القيامة والفرح كنعمة في ملكوت السماء، لأن ملكوت الله هو مش أكل وشرب ولكنه فرح وسلام وبر في الروح القدس. موضوعنا هو عن الفرح بشركة جسد الرب المقدسة في شركة. الشركة دي جسد المسيح له المجد. المسيح له المجد هو الرأس، والجسد هي الكنيسة. وعشان ناخد الفرح لازم نبقى في هذا الجسد، يعني مجتمعين مع بعض وفي محبة مع بعض وفي رباط بهذه المحبة مع بعض، حتى ما نتمتع بهذه الشركة اللي الصفة أساسية من صفاتها هي الفرح. الشركة اللي مع بعضنا بعض لشركة جسد المسيح دي اتكلم عنها القديس يوحنا الحبيب في الرسالة الأولى بتاعته، لما قال الذي رأيناه، ده بيتكلم عن المسيح له المجد، وسمعناه نخبركم به. ليه بتخبرنا به؟ ليه؟ عشان ندخل في الشركة دي. يقول لكي يكون لكم أيضا شركة معنا. أما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. كلمة شركتنا نحن ده بالجمع، كلنا مع بعض مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملا. يبقى ليه بتكتب لنا أيها القديس العظيم يوحنا الحبيب عن الشركة دي، وليه عايزنا ندخل فيها في الشركة دي؟ عشان تسعدوا بالفرح الكامل من خلال هذه الشركة، شركة القديسين، الرأس المسيح، المسيح الواحد مع أبيه، وإحنا الجسد المتحدين به لكي يكون الجميع واحدا، زي ما قال المسيح كما نحن واحدا، الآب والابن واحد، والجسد الأعضاء مع بعض واحد، وكلنا واحد في شركة واحدة تتمتع بالفرح. الشركة ديت شركة جسد المسيح يقول عنها كده: وهذا هو الخبر الذي سمعناه منه نخبركم به، أن الله نور وليس في ظلمة البتة. شركة قداسة، شركة نور، ما فيهاش ظلمة، ما فيهاش خطية، وهي دي القيامة. القيامة عبارة عن إيه غير حياة مقدسة نبضة في جسد المسيح في قداسة، خاضعين الكل الرأس اللي هو المسيح، يحفظوا وصيته، وصية المحبة ووصية الطهارة ووصية القداسة. وعشان كده يسعدوا مع بعض في هذه الشركة بالنور والقداسة والطهارة، ويسعدوا لثمرة لذلك بالفرح العظيم اللي يتمتع به الكنيسة واللي ينسكب على الكنيسة. فيقولنا كده: شاكرين الآب الذي أهلنا، الآب أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور، الذي أنقذنا من سلطان الظلمة. الظلمة دي اللي هي الخطية والظلام والشر والهلاك والفساد، ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته. يبقى احنا دلوقتي فين؟ دلوقتي نحن في ملكوت ابن محبته، ملكوت بتاع المسيح وابن محبته، لأن الابن هو الابن الوحيد اللي في حضن أبيه اللي هو المسيح اللي هو المجد، الملكوت بتاعه. بقينا في ملكوت ابن محبته المحبوب اللي هو المسيح، له الكل مجد. يبقى احنا في شركة ميراث القديسين، القديسين كلهم، مع ماري جرجس ومع ماري مينا ومع أخويا ومع أختي اللي هم مقدسين بالروح القدس ومقدسين بعمل الله فيهم ومقدسين بالمسيح، اللي هم جسد المسيح وأعضاء المسيح. نتعاون سوا ونفرح ببعضنا بعض ونحب بعضنا بعض. الكلام ده ظهر حلو قوي وجميل قوي، المسيح أظهره، أظهر أن القيامة والأفراح والأمجاد هناخدها في صورة شركة. ظهر الكلام ده إمتى؟ لما المسيح له المجد، كل مجد، كان على جبل التجلي
خد معاه بطرس معلمنا القديس بطرس الرسول ويعقوب ويوحنا وصعد لجبل طابور أو جبل التجلي، وهناك فوق جبل التجلي ظهر معاه موسى وإيليا، وظهر الاتنين ظهروا معاه بمجد عظيم، وده المجد اللي احنا منتظرنا احنا كمان. بطرس الرسول انبسط جدا، شاف المسيح وشه مضيء جدا اكثر من الشمس وثيابه بيضاء ما يستطيعش قصار ان يبيض مثلها، وكانوا بيتكلموا معاه في شركة حب عن الصليب بتاعه موسى وإيليا، وتكلم عن خروجه الذي كان عتيد أن يكمله في أورشليم. فرح معلمنا بطرس الرسول جدا بالمنظر وقال له جيد يا رب أن نكون ها هنا، فرح جدا. ده الاجتماع المقدس، يمثل اجتماع لا نجتمع في السماء مع بعض، العهد القديم والجديد من كل الشعوب من كل الألسنة، هنبقى حوالين العرش كدايرة روندة كبيرة والمسيح في النص، واحنا بنحب بعض جنب بعض جنب بعض جنب بعض، والمسيح هو المركز مركزين عليه، وكل ما احنا مركزين عليه كل ما احنا في محبة وفي دايرة واحدة مع بعض، ما حدش فينا بيبص لأخوه انت ايه اللي موقفك جنبي او انت عايز ايه، بالعكس الكل فرحان ببعضه، بيمجد ربنا وتركيزه كله في المسيح له المجد وفرحان بالمسيح. يبقى الشركة سبب الفرح هو الشركة، شركة النور وشركة ميراث الايه القديسين، وده اللي شفناه في التجلي واللي هيكون في السماء بإذن ربنا. عشان كده المحبة تفرح، لو إنسان ما فيهوش المحبة مش ممكن يفرح. ففي القيامة أهم صفة من صفات القيامة هي صفة المحبة اللي بتربط الجسد ببعضه. عشان كده يقول لنا معلمنا بولس الرسول من أجل هذا قد تعزينا بتعزيتكم، لما تعزم في كورنثوس شعب كورنثوس اتعزى، معلمنا بولس الرسول اتعزى هو كمان، ويقول ولكن فرحنا أكثر جدا بسبب فرح تيتوس، لما في تيتوس راح وافتقدهم وفرح بيهم وجي حكال لبولس الرسول انبسط جدا معلمنا بولس الرسول. دي المحبة اللي تفرح، أفرح لأخويا وأفرح لأختي وأشاركهم أفرحهم وأبقى فرح بيهم، دي الصفة الأساسية في الكنيسة إن نفرح ببعضنا بعض. يقول لأن الروح قد استراحت بكم جميعا، روح تيتوس استراحت بكم إيه جميعا. في الحقيقة نختم الحلقة دي بالمزمور الجميل اللي قاله داود النبي، قال كده هوذا ما أحسن وما أحلى، ما أحسن وما أحلى أو ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا، يسكنوا مع بعض معا مثل الدهن الطيب، يعني الطيب او العطور او العطور الجميله جدا اللي على الراس، مثل الدهن الطيب على الراس النازل على اللحيه، لحيه هارون. الشعب يمثل بهذه اللحيه لان الشعر اللي ثابت في الراس او في اللحيه ده يمثل الشعب المترابط مع بعضه، النازل على ايه لحية هارون، النازل الى طرف ثيابه مثل ندى حرمون، ندى حرمون اللي نازل على الجبل من فوق لتحت يغطي الكل، يبتدي من فوق وينزل لتحت. فهكذا المسيح له المجد هو الرأس وهو البركة نازلة منه، وعشان كده ما فيش احسن وما احلى ان احنا نجتمع سويا مع بعض. يبقى مثل ندى حرمون نازل على جبل صهيون لأن هناك أمر الرب بالبركة والحياة إلى الأبد. في الحقيقة إحنا مش ممكن ناخد الفرح والقيامة والأفراح والأمجاد غير في وسط الإخوة وفي وسط بعضنا بعض، وإحنا في محبة ومربوطين ببعض. ودي كانت فكرة الأعياد اليهودية إنهم يتجمعوا مع بعض في فرح في العيد. ربنا يدينا كلنا إن إحنا ننعم بالمحبة بعضنا لبعض عشان نفرح وعشان نسعد بهذا الحب اللي لينا نحو اخواتنا، وعشان نرتبط ببعض ونرتبط بالرأس المسيح لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.

0: قد انتهى وأشرق النور من بعد الظلام، والهم والحزن كلاهما مضيا.
1: المسيح صلب وأخبر.
2: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بأنه قال لتلاميذه أنه حيقوم. أكيد حييجي ويسرقوه ويقولوا للشعب أنه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عند مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرقوا بإيه؟ بطرس جري على القبر ما لقاش الحجر من دحرجه. يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني وشالين. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالآلام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم. يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا معرفش ليه خدوه. أرجوك لو انت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الانسان وحاله. خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا. كان دوانا كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موته متعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه ملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

وهيعود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيديا. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توبة جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وقال. ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهائي.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. احنا في برنامجنا عن أفراح القيامة، واحنا واخدين سلسلة لأسباب الفرح، والنهاردة هنتكلم عن فرحة لقاء الرب وحضوره، حضوره في وسطنا. ودي ظاهرة كويس قوي وجدا من خلال ظهورات الرب اللي أظهر نفسه للتلاميذ، وفي العلية مثلا وعلى شاطئ بحر الجليل، وده اللي هنتأمل فيه النهاردة. نلاقي مثلا أن المسيح له المجد في خطابه الوداعي قبل صليبه، قال للتلاميذ أن أنتوا هيبقى عندكم حزن الآن بسبب الألمات اللي هيعدوا فيها بسبب الصليب والآلام، وهيتشتتوا زي ما المسيح قال أضرب الراعي، النبوة اللي بتقول كده، فتتشتت الرعية أو خراف الرعية. لكن المسيح وعدهم وعد جميل جدا، قال لهم لكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. يبقى لما هيجي لهم ويشوفهم المسيح له المجد وظله نفسه أو ذاته بعد القيامة، القلوب هتفرح، والفرح ده هيبقى فرح جميل جدا جدا جدا ما يتنزعش منهم. وده اللي حصل فعلا. نلاحظ هنا ان المسيح هو اللي بيقول سأراكم، هو اللي هيجي لهم. فظهورات القيامة عبارة عن معجزات في وسط الألم ووسط الشدة وفي وسط الحياة اليومية وفي وسط الضعف بتاعنا، يظهر الله نفسه لأحبائه. وده مش للتلاميذ بس، لكل واحد فينا، كل واحد فينا يجيله المسيح ويظهر له ذاته وتفرح قلبه، يفرح قلبه والفرح بتاعه ما يتنزعش أبدا. عشان كده الوعد ده تحقق لما في عشية يوم القيامة بالليل، إزاي المسيح يوم الحد بالليل والأبواب مغلقة وكانوا قاعدين في العلية بسبب خوفهم من اليهود في رعب. وبعدين المسيح له المجد يقول الكتاب المقدس جاء يسوع وقف في الوسط وقال لهم سلام لكم. يقول ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. هنا دي الفرحة الجميلة باللقاء، لقاء المسيح وقت شدة، وقت ضيق، وقت يأس، وقت خوف، وقت قلق. يجي المسيح فجأة كده في حياتي ووريني نفسه بطريقة إعجازية، يتدخل في أمور حياتي، في المشكلة اللي موجودة، يديني حل، يديني تعزية، يديني سلام، زي ما عمل مع تلميذي عمواس أو مع التلاميذ على شاطئ بحر الجليل أو في العلية أو لما جه لتوما. فتفرح نفسي، المسيح يتدخل في حياتي ويظهر لي قوته، وهي دي قوته، دي هي القيامة الحقيقية، انه قائم، انه مش مغلوب، انه هو موجود ويقدر يتدخل في كل الظروف وفي كل الاوقات. عشان كده نفرح قوي، يقول كده بوعد المسيح لينا ان اراكم فتفرح قلوبكم، نشوفه، نراه، نحس بوجوده معانا. في آية جميلة في المزامير تقول كده، يقول ايه، يقول اصنع معي آية صالحة ليرى ذلك مبغضية فيخزو. مبغضية، آية صالحة، يفرح قلبي عند خوفه من اسمك، قلبي يفرح واشوف كده الآيات الصالحة اللي بتعملها معايا والعجائب اللي بتعملها معايا يا رب. المسيح وعد ان يظهر ذاته لأحبائه، وده اللي قاله المسيح له المجد في يوحنا 14، اللي عنده وصايا ويحفظها، يعني اللي بيحبني فهو الذي يحبني، واللي يحبني يحب أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. ده الظهور بقى اللي بيظهره للمؤمنين كلهم، إن في وسط أشغالنا وشدائدنا وضعفاتنا ومشاكلنا يظهر الله، والله حاضر ونشوفه ونلقاه، زي ما بطرس قال كده، هو الرب. يوحنا قال هو الرب في الأول، وبطرس رمى نفسه في البحر ما استناش، لأنه كانوا في المركبة في الوقت ده، وعام وصل للمسيح. لكن يوحنا لما قال هو الرب،
تحرك في قلب بطرس الحب والفرح بلقاء الرب، فرحة عظيمة جدا. يبقى إذن المسيح يظهر ذاته، مش يظهر ذاته بس، ده كمان يجي ويسكن في قلبي، وده واضح من الآية اللي جاية اللي هنقولها. يقول: أجاب يسوع وقال له: إن أحبني أحد يحفظ كلامي ويحب أبي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. يبقى ساكن وحاضر، حضور الرب في حياتي هو شيء مفرح جدا، يفرحني على الدوام، يفرحني على إيه؟ على الدوام. هنا المعرفة دي كل ما بشوف الرب بعرفه أكتر وبثق فيه أكتر وآمن بيه أكتر، وأحس الثقة العجيبة اللي من ناحيته بتفرحني بيه. دي معرفة متجددة. المعرفة مش معرفة ذهنية، معرفة الرب مش معرفة ذهنية، ولكن معرفة الرب دي معرفة اختبارية اختبرها بولس الرسول، فلقى إن في حاجات معطلاه، معطله وضعه اليهودي. ما هو ما يبقى له وضع يهودي ديني عظيم جدا فريسي ومتعلم عند غملائيل وخاضع لرؤساء الكهنة وبيضطهد المسيحيين، يا إما يسيب ده كله ويبقى هو مضطهد ويحب المسيح ويمشي مع المسيح ويعرف المسيح. فبولس الرسول فضل إنه يخسر كل ده، وضعه كرجل دين يهودي وراجل عظيم جدا في المجتمع، فضل ان يخسر كل ده، وحسبه ان من اجل المسيح دي خسارة ما تسويش حاجة اجل فضل معرفة المسيح. فانا بتمسك بمعرفة المسيح، وحتى لو ده هيعطلني اي حاجة تعطلني عن المسيح، اكسر وصيته ولا اخسره، ما اختبرش المسيح اللي في حياتي افراح وامجاد في حياتي واخسره، لا دي تعطلني، احسبها دي خسارة مش ربح. لكن الربح الحقيقي فضل معرفة المسيح. عشان كده ظهور المسيح في حياتي في معجزات وتدخلات ومحبة منه ورعاية واهتمام وإرشاد، دي المسيح بيعرفني نفسه ويسكن فيا. أنا بقى بدوري أعمل إيه؟ بدوري أمسك في هذه المعرفة وما ضحيش بمعرفة المسيح من أجل أي حاجة وحشة، أو من أجل أكثر وصية أو شهوة أو حاجة وحشة تبعدني عنه. لأ، يبقى هنا مستعد أخسر وأحسبها نفاية عشان أربح المسيح. ده اللي قاله معلمنا بولس الرسول. بعد كده معلمنا بولس الرسول يكمل في الآية اللي بعديها ويقول: وأوجد فيه. يعني إيه أوجد فيه؟ ما هو ده بقى الفرحة الحقيقية، ان انا ابقى عارف المسيح وهو حاضر في حياتي وشايفه وفي لقاء بيني وبينه على طول، اوجد فيه. يعني انا ابقى في المسيح على طول والمسيح فيا، في هنا اللقاء. ودي درجات المعرفة. المعرفة في ساعات معرفة ان انا اعرف حد عرفت عنه معلومة، لكن في معرفة تانية دخلت في عشرة معاه وتعاملت معاه. معرفة ثالثة معرفة الاتحاد بيه، زي مثلا سر الزيجة، لما يكون واحد اتحد بزوجته وعاش معاها في عشرة دايمة، عرفها وهي عرفته. فهنا المسيح هأوجد فيه أنا كمان، أبقى ثابت فيه وأبقى حاضر في حياتي على طول، وأنا أبقى فيه وهو فيا، وبالتالي يبقى البر بتاعي بر المسيح. وهنا هو ايه؟ عشان كده معلمنا بولس الرسول يقول: لأعرفه وقوة قيامته. هنا بيتكلم على معرفة من نوع تاني عميق جدا، معرفة حضور دائم للمسيح في حياتي وفرح دائم انه حاسس انه موجود في حياتي، لأعرفه. ويقول قوة قيامته. طب ما قلتش الأول شركة ألامه ليه؟ لا، أصلا أنا هختبر قوته ونعمته وبركته الأول، ودي اللي بعمل قيامته فيا يتدخل في حياتي ويسندني وينورني ويقويني. ولما يحصل الكلام ده أبقى مستعد إن أنا أشاركه الألام
وده اللي حصل مع بولس الرسول وغيره، ان المسيح او مع التلاميذ ان جالهم الاول ووراهم بركته ونعمته ففرحوا بيه جدا، وبالتالي بقوا مستعدين ان هم يشاركوا الامه. فهنا هو ما يهمهمش اي حاجه بقى من اجل وصيته، يتالموا يقولوا يشهدوا للمسيح يحصل اللي يحصل، لانهم مدفوعين بقوه جباره المسيح جواهم، فاحيا لا انا بل المسيح يحيا ايه فيا. فقوة قيامته، نعمته، بركته، سلامه، وفرحه، وتدخله، وحكمته، وتعزياته، والقيامة، قوة القيامة. بعد كده يجي شركة الآلام متشبها بموته، أموت على العالم ويهمنيش العالم كله، عشان أنفذ وصية المسيح. وبكده لما أعيش هذه الحياة لازم هوصل لقيامة الأموات بقى، ويبقى لي القيامة الدايمة فوق في السماء معاه، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. فعلا آية جميلة، يبقى أوجد فيه وبعد كده لا أعرفه، وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. ربنا يدينا نعمة وبركة نكون دائما في فرح دائم بحضور الرب وبلقاء نبيه في كل وقت، ووجودنا فيه ووجوده فينا ومعرفة قيامته ومعرفته الحقيقية. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الآباد كلها، آمين.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون قم حطم الشيطان لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

هللويا يسوس بخريستوس بقورو انت ابقو افطن في فول خني اثموت.

0: ثواب جنتي نون مشائنة.
1: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. إحنا في أفراح القيامة بنتكلم عن إن القيامة هي فرح تتميز بالفرح، وإن الإنسان اللي عايش مع المسيح والمسيح قومه من موت الخطية وابتدى يعيش الحياة الجديدة مع المسيح، صفة أساسية فيه إنه بيفرح بالقيامة والحياة الجديدة اللي المسيح ادهاله له المجد. النهاردة هنتكلم عن سبب جديد من أسباب الفرح أو أفراح القيامة. هذا السبب هو الفرح بالثمر، الثمر الكتير المبارك اللي الإنسان القائم وأم الموت من موت الخطية وعاش الحياة الجديدة والتوبة والحياة المقدسة بيفرح بثمار. هذه الثمار المباركة هنتكلم عليها النهاردة وعن هذا الفرح. الكتاب المقدس بيعلمنا ان ملكوت الله مش اكل وشرب، مش طقوس بناكل حاجات معينة في العيد وفي الصيام وهو ده الملكوت، لا، لكن ملكوت السماء هو بيقول لنا عنه بر. كلمة بر هي أعمال بارة، والإنسان يسلك في البر بتاع المسيح وفي قداسة المسيح وطهارة المسيح ومحبة المسيح ولطف المسيح ووداعة المسيح، وده ثمر أعضاؤه وأعضاء جسده آلات بر تصنع الخير وتصنع تفرح وهي بتعمل الخير. عشان كده يقول لنا بل هو بر وسلام، وبالتالي ده ينعكس عليه بسلام، سلام مع الناس وسلام مع الله وكمان فرح. وهنا الفرح بيجي هنا بقى، الفرح اللي في الروح القدس من أجل هذا البر والقداسة والطهارة اللي بيعيشها الإنسان المسيحي اللي بعيد عن الشر والنجاسة وبعيد عنكم الفساد والهلاك. يقول لنا هنا في زي ما المسيح قال، يقول ان الحاصد ياخد اجرة ويجمع ثمر للحياة الابدية. الحاصد ده كان التلاميذ والرسل اللي حصدهم لحساب المسيح نفوس المؤمنين الجميلة اللي دخلوها للايمان من خلال محبتهم. انجيل جميل يقول لنا ازاي ان هما كانوا في الهيكل كل يوم في صلوات واجتماعات مقدسة، وكان الناس بيبيعوا أموالهم وممتلكاتهم ويحطوها تحت رجلين الرسل ويحطوا الفلوس دي، وكل من له احتياج يجي ياخد احتياجه في محبة عجيبة جدا، مفيش أنانية، ده ثمر. عشان كده يقول لنا الحاصد يأخذ أجرة. المسيح اللي زرع الحب كله واللي فدانا واللي عمل العمل العجيب ده كله، لكن الرسل حصدوا بالإيمان من خلال الإيمان بتاع الناس، حصدوا المؤمنين ودخلوهم الملكوت ويجمع ثمرا للحياة الأبدية، ده الثمر. لكي يفرح الزارع، الله اللي زرع والأنبياء والناس اللي تعبوا والحاصد معه، هكذا المسيح هو اللي بيزرع. بيقول عنه خرج الزارع ليزرع، الزارع ده هو الله نفسه، وإحنا من خلال محبتنا للناس ومن خلال عمل المسيح فينا نحصد ونجيبهم للحياة الأبدية. نلاقي يقول لنا ان احنا مفروض نسلك كما يحق للرب، احنا بقينا لربنا فلازم نسلك في الحق بتاع الرب. الحق بتاع الرب ده اللي هو ايه؟ الحق بتاع الرب اللي هي دي وصيته، حق الإنجيل اللي علمه لنا، لتسلكوا كما يحق للرب في كل رضا. وإحنا ناخد رضا الله يرضى علينا، ندور على رضاه ونبقى مرضيين عنده في كل رضا، مثمرين في كل عمل صالح. الأعمال الصالحة، المسيح له المجد، علمنا أن احنا نعمل هذه الأعمال الصالحة من خلال وصيته اللي سابها لنا. ويقول لنا كتاب مقدس أن احنا مخلوقين لأعمال صالحة سبق الله فأعدها. كل واحد فينا له رسالة، من خلال هذه الرسالة بيحيا ويعمل عمله، يبارك الناس ويعمل عمل ويسيب أثر في المجتمع وفي الأسرة بتاعته لحساب الخير والمحبة. يبقى لتسلكوا كما يحق للرب في كل رضا، مثمرين في كل عمل صالح، ونامين في معرفة الله. وبكده بنبقى بننمو،
نعرف الله أكتر، وكل ما ننمو أكتر نعمل أعمال الصالحة المقدسة ونعرف مشيئته المقدسة، متقوين بكل قوة، دي آية 11، بحسب قدرة مجده، بحسب القدرة بتاعته واللي بيديها لنا والمجد بتاعه، لكل صبر وطول أناه بفرح، يدينا قوة ونعمة احنا نصبر ونطول أناتنا واحنا فرحانين نعمل العمل عشان نجيب ثمر للحياة الأبدية، ثمر يفرحنا وثمر يفرح قلب ربنا وثمر يخلي الناس تدخل في الشركة المقدسة، زي ما كنا بنتكلم في الحلقة اللي فاتت على شركة النور. وهكذا يبقى الإنسان الروحي إنسان مثمر، إنسان مثمر على الدوام. بكده يتمجد الله، ده زي ما قال المسيح بهذا يتمجد أن تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي. نجيب ثمر، لما جبناه ثمر يتمجد ربنا إزاي؟ بيقول يرى الناس أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. سبب هذه الأعمال هو الله، والناس لما يشوفوا فينا أعمال المحبة يمدحوا مجد نعمة ربنا، يمدحوا نعمته ومجده العظيم. بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي، نبقى تلاميذه فعلا، وقولوا إن إحنا تلاميذ الرب المسيح له المجد الوديع المتواضع. يقول كما أحبني الآب كذلك أحببتكم اثبتوا في محبتي. نثبت في هذه المحبة ونعمل أعمال المحبة، نحب المسيح فنحفظ وصاياه ونثبت في محبته وقدسته وطهارته. لازم نحفظ وصيته، عشان كده بيقول لنا في إنجيل يوحنا أصحاح 15 آية 11، إن حفظتم وصايا تثبتون في محبتي كما إني أنا قد حفظت وصايا أبي وأثبت في محبته. يبقى هو ده اللي الثمر يجي إزاي، بإن أنا أحفظ وصيته بحبه، عشان بحبه عايز أبقى زيه وعايز أستعمل مرضاته وما أقدرش أخلفه. كيف أصنع هذا الشر العظيم وأقتل الرب؟ وعايز كل يوم أنفذ وصيته ومجده. يبقى إن حفظتم وصايا تثبتون في محبتي كما إني أنا قد حفظت وصايا أبي وأثبت في محبته. يقول لم تكن بهذا، ليه رب بتكلمنا بكده؟ لكي يثبت فرحي فيكم. الفرح بتاع المسيح والنعمة بتاعة المسيح مش هتثبت فينا وإحنا ما بنعملش وصيته، ده بالعكس لما الواحد بيخالف وصيته بيعمل خطيه بحس بحزن جوه قلبه. لكن نثبت في المسيح ازاي ونحس ان احنا قريبين منه ازاي وفرحانين به ازاي، غير لما نحفظ وصيته ونتمم مشيئته ونبقى فرحانين جدا ان احنا عملنا وصيتك يا رب. يبقى اني انا قد حفظت وصايا ابي واثبت محبته، كلا تكن بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل. وبكده يكمل فرحكم، يبقى الفرح بالثمر هنا اهوت. ويقول لنا ان نهاية تلك الامور هي ايه؟ الموت. لانكم لما كنتم عبيد للخطية كنتم احرار من البر. لما كنتوا عبيد للخطية كنتم احرار من البر، كنتش بتعملوا بر، كنتوا بعاد عن البر. فأي ثمر كان لكم حين أزم الامور زي ما قلنا اللي تستحوا بها الان، لان نهاية تلك الامور هي ايه؟ هي الموت. اما الان إذ أعتقتم من الخطية، خلاص اتحررنا من الخطية بنعمة المسيح وبقينا في شركة مع الله، وبقى الروح القدس يعمل فينا وساكن فينا، وبقى المسيح حلل فينا بالإيمان وبروح القدس، بقينا عبيد لله. ففي النهاية بقى لنا ثمار للقداسة، والنهاية حياة أبدية. ربنا يدينا هذه الثمار المباركة، ان احنا يبقى لينا ثمر للقداسه والحياه الابديه، ونفرح ويثبت فرح المسيح فينا ونثبت فيه وهو فينا، ونبقى لينا ثمر بر على الدوام. لالهنا كل مجد وكرامه من الان لاباد الاباد كلها، امين.

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بأنه قال لتلاميذه أنه حيقوم. أكيد حييجي ويسرقوه ويقولوا للشعب أنه قال، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرقوا بإيه؟ بطرس جري على القبر ملقاش الحجر. مين ده حرجر؟ يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا، معرفش ليه خدوه. أرجوك لو انت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الانسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا، كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موت ومتعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا؟ نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه ملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

وهيعود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيديا. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبنى داس على الموت وغلم. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وآمن.

ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهاية.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموع الجموع.

ما علمتني حقوقك، لساني يجيب بأقوالك، لأن جميع وصاياك عادلة، لتكن يدك لتخلصني، لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب، وناموسك هو تلاوتي، تحيا نفسي وتسبحك، وأحكامك تعينني، ضللت مثل الخروف الضال، فاطلب عبدك فإني لوصاياك لم أنسى. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها.

تسبح الصلوات الخدمة الأولى من صلاة نص الليل وقدم المسيح ملك والهرجون يغفر لي خطاياي من تراتيل مزامير أبينا داود النبي والملك بركته على جميعنا أمين.

0: سيوم قدوس قدوس قدوس قسم شاطرين جين معلم من القديس ماري متى البشير والتلميذ الطاهر بارك فارغ من امين.
1: أنا عايزين يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى أخذنا مسبحهن وخرجنا لاستقبال العريس، 5 منهن كنا جاهلات و5 حاكمات، فأخذنا الجاهلات مسبحهن ولم يأخذن معهن زيتا، وأما الحاكمات فأخذنا زيتا في أنيتهن مع مصابيحهن، ولما أبطأ العريس نعسنا كلهن ونمنا، ولما انتصف الليل صار صراخ وذا العريس قد أقبل، فقمنا وخرجنا للقائه، حينئذ قامت أولئك العذارى جمعهن وزينا مصابيحهن، وقالت الجاهلات الحاكمات أعطينا من زيتكن فإن مصابيحهن تنطفئ. فأجابت الحاكمات قائلات لعل لا يكفينا أيكن، فذهبنا بالحري إلى البائع وابتعنا لكن، فلما ذهبنا ليبتعنا جاء العريس والمستعدات دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب، وأخيرا جاءت بقية العذارى أيضا قائلات ربنا ربنا افتح لنا. أما هو فأجاب وقال الحق أقول لكم إني لا أعرفكن، فأسروا إذا لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان.

من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ضيقتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا عليه.

0: أنا
1: صح؟
0: أحيي صلاة نص الليل هنلاقيه في نهاية الخدمة الثالثة. أيها السيد الرب
1: رب
0: يسوع
1: يسوع
0: المسيح
1: المسيح
0: ابن
1: ابن
0: الله
1: الله
0: الحي
1: الحي
0: الأزلي،
1: الأزلي، أنا
0: أنر عقولنا
1: عقولنا
0: لنفهم
1: نفهم
0: أقوالك
1: أقوالك
0: المحيية،
1: المحية،
0: وانهضنا
1: وانهضنا
0: من
1: من
0: ظلمة
1: ظلمة
0: الخطية
1: الخطية
0: القاتلة
1: القاتلة
0: للنفس،
1: للنفس،
0: واجعلنا
1: واجعلنا
0: أهلا
1: أهلا
0: أن
1: أن
0: نكون
1: نكون
0: مستقيمين
1: مستقيمين
0: في
1: في
0: عمل
1: عمل
0: الخير
1: الخير
0: وفي
1: وفي
0: وقت
1: وقت
0: مجيئك
1: مجيئك
0: لتدين
1: لتدين
0: العالم،
1: العالم،
0: فلنستحق
1: فلنستحق
0: سماع
1: سماع
0: ذلك
1: ذلك
0: الصوت
1: الصوت
0: المملوء
1: المملوء
0: فرحا
1: فرحا
0: القائل:
1: القائل:
0: تعالوا
1: تعالوا
0: إلي
1: إلي
0: يا
1: يا
0: مبارك
1: مبارك
0: يا
1: يا
0: أبي،
1: أبي،
0: رسل
1: رسل الملك
0: الملك المعد
1: المعد
0: لكم
1: لكم
0: من
1: من
0: قبل
1: قبل
0: إنشاء
1: إنشاء
0: العالم.
1: العالم.
0: نعم
1: نعم
0: يا
1: يا
0: رب،
1: رب،
0: سهل
1: سهل
0: لنا
1: لنا
0: أن
1: أن
0: نكون
1: نكون
0: في
1: في
0: تلك
1: تلك
0: الساعة
1: الساعة
0: بغير
1: بغير
0: خوف
1: خوف
0: ولا
1: ولا
0: اضطراب
1: اضطراب
0: ولا
1: ولا
0: سقوط
1: سقوط
0: في
1: في
0: الدينونة،
1: الدينونة،
0: ولا
1: ولا
0: تجازنا
1: تجازنا
0: من
1: من
0: أجل
1: أجل
0: كثرة
1: كثرة
0: أسامنا،
1: أسامنا،
0: لأنك
1: لأنك
0: وحدك
1: وحدك
0: المتحنن
1: المتحنن
0: الطويل
1: الطويل
0: الأناهل
1: الأناهل
0: كثير
1: كثير
0: الرحمة.
1: الرحمة.
0: شفاعة
1: شفاعة
0: سيدتنا
1: سيدتنا
0: كلنا
1: كلنا
0: ويأتي
1: ويأتي
0: لله
1: لله
0: القديسة
1: القديسة
0: مريم
1: مريم
0: وشفاعة
1: وشفاعة
0: جميع
1: جميع
0: مصاب
1: مصاب
0: قديسيك
1: قديسيك
0: أمين.
1: أمين.
0: ارحمنا
1: ارحمنا
0: يا
1: يا
0: الله
1: الله
0: ثم
1: ثم
0: ارحمنا،
1: ارحمنا
0: يا
1: يا
0: من
1: من
0: في
1: في
0: كل
1: كل
0: وقت
1: وقت
0: وفي
1: وفي
0: كل
1: كل
0: ساعة
1: ساعة
0: في
1: في
0: السماء
1: السماء
0: وعلى
1: وعلى
0: الأرض
1: الأرض
0: مسجود
1: مسجود
0: له
1: له
0: ومجد
1: ومجد
0: المسيح
1: المسيح
0: إلهنا
1: إلهنا
0: الصالح
1: الصالح
0: الطويل
1: الطويل
0: الروح
1: الروح
0: الكثير
1: الكثير
0: الرحمة
1: الرحمة
0: الجزيل
1: الجزيل
0: التحنن
1: التحنن
0: الذي
1: الذي
0: يحب
1: يحب
0: الصديقين
1: الصديقين
0: ويرحم
1: ويرحم
0: خطاه
1: خطاه
0: الذين
1: الذين
0: أولهم
1: أولهم
0: أنا،
1: أنا،
0: الذي
1: الذي
0: لا
1: لا
0: يشاء
1: يشاء
0: موت
1: موت
0: الخاطئ
1: الخاطئ
0: مثلما
1: مثلما
0: يرجع
1: يرجع
0: ويحيا،
1: ويحيا،
0: الداعي
1: الداعي
0: الكل
1: الكل
0: للخلاص
1: للخلاص
0: لأجل
1: لأجل
0: موعد
1: موعد
0: بالخيرات
1: بالخيرات
0: المنتظرة.
1: المنتظرة.
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: اقبل
1: اقبل
0: منا
1: منا
0: في
1: في
0: هذه
1: هذه
0: الساعة
1: الساعة
0: وكل
1: وكل
0: ساعة
1: ساعة
0: البطنة،
1: البطنة،
0: سهل
1: سهل
0: حياتنا
1: حياتنا
0: سنا
1: سنا
0: العام
1: العام
0: بصيات،
1: بصيات،
0: قدس
1: قدس
0: أرواحنا
1: أرواحنا
0: طهر
1: طهر
0: أجسامنا
1: أجسامنا
0: قوم
1: قوم
0: أفكارنا
1: أفكارنا
0: نقي
1: نقي
0: نيتنا
1: نيتنا
0: اشفي
1: اشفي
0: أمراضنا
1: أمراضنا
0: واغفر
1: واغفر
0: خطايانا
1: خطايانا
0: نجينا
1: نجينا
0: من
1: من
0: كل
1: كل
0: حزن
1: حزن
0: رديء
1: رديء
0: ووجع
1: ووجع
0: قلب،
1: قلب،
0: أحطنا
1: أحطنا
0: ملائكتك
1: ملائكتك
0: القديسين
1: القديسين
0: لكي
1: لكي
0: نكون
1: نكون
0: معسكرهم
1: معسكرهم
0: محفوظين
1: محفوظين
0: ومرشدين،
1: ومرشدين،
0: نصل
1: نصل
0: إلى
1: إلى
0: اتحاد
1: اتحاد
0: الإيمان
1: الإيمان
0: وإلى
1: وإلى
0: معرفة
1: معرفة
0: مجدك
1: مجدك
0: غير
1: غير
0: المحسوس
1: المحسوس
0: وغير
1: وغير
0: المحدود،
1: المحدود،
0: فإنك
1: فإنك
0: مبارك
1: مبارك
0: إلى
1: إلى
0: الأبد
1: الأبد
0: أمين.
1: أمين.
0: واجعلنا
1: واجعلنا
0: مستحقين
1: مستحقين
0: أن
1: أن
0: نقول
1: نقول
0: لك
1: لك
0: بكل
1: بكل
0: شكر:
1: شكر:
0: أبانا
1: أبانا
0: الذي
1: الذي
0: في
1: في
0: السماوات
1: السماوات
0: ليتقدس
1: ليتقدس
0: اسمك
1: اسمك
0: ليأتي
1: ليأتي
0: ملكوتك
1: ملكوتك
0: لتكن
1: لتكن
0: مشيئتك
1: مشيئتك
0: كما
1: كما
0: في
1: في
0: السماء
1: السماء
0: كذلك
1: كذلك
0: على
1: على
0: الأرض،
1: الأرض،
0: خبزنا
1: خبزنا
0: الذي للغد
1: للغد
0: أعطينا
1: أعطينا
0: اليوم،
1: اليوم،
0: واغفر
1: واغفر
0: لنا
1: لنا
0: ذنوبنا
1: ذنوبنا
0: كما
1: كما
0: نغفر
1: نغفر
0: نحن
1: نحن
0: أيضا
1: أيضا
0: للمذنبين
1: للمذنبين
0: إلينا،
1: إلينا،
0: ولا
1: ولا
0: تدخلنا
1: تدخلنا
0: في
1: في
0: تجربة
1: تجربة
0: لكن
1: لكن
0: نجينا
1: نجينا
0: من
1: من
0: الشرير
1: الشرير
0: بالمسيح
1: بالمسيح
0: يسوع
1: يسوع
0: ربنا،
1: ربنا،
0: لأن
1: لأن
0: لك
1: لك
0: الملك
1: الملك
0: والقوة
1: والقوة
0: والمجد
1: والمجد
0: إلى
1: إلى
0: الأبد
1: الأبد
0: أمين.
1: أمين.
0: قطعة
1: قطعة
0: تنسينو
1: تنسينو

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في برنامجنا أفراح القيامة إزاي إحنا بنناقش إيه أسباب الفرح في حياة الإنسان المؤمن اللي قام مع المسيح، زي ما بيقول الكتاب المقدس إن أقامنا معه، أقمنا من الأموات.

0: خصم شاطرين جين معلم القديس مارين وقلب بشير والتلميذ الطاهر بركته على جميعنا امين.
1: الآن يا سيد اطلق عبدك بالسلام حسب قولك، لأن عيناك قد أبصرت خلاص خلد عدد جميع الشعوب دون أن تجلى الأمم المجد لشعبك إسرائيل.
0: والمجد لله دائما أبديا امين.

أعظمك يا أم النور الحقيقي ومجدك أثر العذاب القديس ويت إله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. أمين. بالحق.

0: لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الظهور، نور من نور، لا حق من لا حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس
1: وصلب عنا عن عهد بيلاطس البنطي،
0: تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد

نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا

من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآية الضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك.

واجعلنا مستحقين أن نقول لك بكل شكر أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا المخلص يسوع المسيح، شركة وموهبة وعطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم. امضوا بسلام، وسلام الله يكون معكم. تعيشوا وتصلوا مع روحي.

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيذيعوا خبر بأنه قال لتلاميذه أنه حيقوم. أكيد حييجي ويسرقوه ويقولوا للشعب أنه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرقوا بإيه؟ بطرس جري على القبر ملقاش الحجر من دحرجه. يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالآلام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم. يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا معرفش ليه خدوه. أرجوك لو انت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الانسان وحاله. خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا. كان دوانا كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موته متعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك وزاد جواه ملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

وهيعود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه، كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيدي. مش كفاية تشوف عينيا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وآمن.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. برنامجنا أفراح القيامة بيتكلم عن أسباب الفرح في القيامة، والفرح ده نعمة سماوية بترافق الحياة الجديدة أو القيامة بالتعبير الكنسي بتاعنا اللي قمناها مع المسيح، مش بس في الـ50 يوم المقدسة ولكن طول عمر الإنسان، وتمتد معاه هذه الأفراح، أفراح القيامة والفرح كنعمة في ملكوت السماء، لأن ملكوت الله هو مش أكل وشرب ولكنه فرح وسلام وبر في الروح القدس. موضوعنا هو عن الفرح بشركة جسد الرب المقدسة في شركة. الشركة دي جسد المسيح له المجد. المسيح له المجد هو الرأس، والجسد هي الكنيسة. وعشان ناخد الفرح لازم نبقى في هذا الجسد، يعني مجتمعين مع بعض وفي محبة مع بعض وفي رباط بهذه المحبة مع بعض، حتى ما نتمتع بهذه الشركة اللي الصفة أساسية من صفاتها هي الفرح. الشركة اللي مع بعضنا بعض لشركة جسد المسيح دي اتكلم عنها القديس يوحنا الحبيب في الرسالة الأولى بتاعته، لما قال الذي رأيناه، ده بيتكلم عن المسيح له المجد، وسمعناه نخبركم به. ليه بتخبرنا بيه؟ ليه؟ عشان ندخل في الشركة دي. يقول لكي يكون لكم أيضا شركة معنا. أما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. كلمة شركتنا نحن ده بالجمع، كلنا مع بعض مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. ونكتب إليكم هذا لكي يكون

فرحكم كاملا. يبقى ليه بتكتب لنا أيها القديس العظيم يوحنا الحبيب عن الشركة دي، وليه عايزنا ندخل فيها في الشركة دي؟ عشان تسعدوا بالفرح الكامل من خلال هذه الشركة، شركة القديسين، الرأس المسيح، المسيح الواحد مع أبيه، وإحنا الجسد المتحدين به لكي يكون الجميع واحدا زي ما قال المسيح، كما نحن واحدا، الآب والابن واحد، والجسد الأعضاء مع بعض واحد، وكلنا واحد في شركة واحدة تتمتع بالفرح. الشركة دي شركة جسد المسيح، يقول عنها كده: وهذا هو الخبر الذي سمعناه منه نخبركم به، أن الله نور وليس في ظلمة البتة. شركة قداسة، شركة نور، ما فيهاش ظلمة، ما فيهاش خطية، وهي دي القيامة. القيامة عبارة عن إيه غير حياة مقدسة نبضة في جسد المسيح، في قداسة، خاضعين لكل الرأس اللي هو المسيح، يحفظوا وصيته، وصية المحبة، وصية الطهارة، وصية القداسة. وعشان كده يسعدوا مع بعض في هذه الشركة بالنور والقداسة والطهارة، ويسعدوا لثمرة لذلك بالفرح العظيم اللي يتمتع به الكنيسة واللي ينسكب على الكنيسة. فيقولنا كده: شاكرين الآب الذي أهلنا، الآب أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور، الذي أنقذنا من سلطان الظلمة. الظلمة دي اللي هي الخطية والظلام والشر والهلاك والفساد، ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته. يبقى احنا دلوقتي فين؟ دلوقتي نحن في ملكوت ابن محبته، الملكوت بتاع المسيح وابن محبته، لأن الابن هو الابن الوحيد اللي في حضن أبيه اللي هو المسيح، اللي هو المجد، الملكوت بتاعه. بقينا في ملكوت ابن محبته المحبوب اللي هو المسيح، له الكل مجد. يبقى احنا في شركة ميراث القديسين، القديسين كلهم، مع ماري جرجس، ومع ماري مينا، ومع أخويا، ومع أختي، اللي هم مقدسين بالروح القدس، ومقدسين بعمل الله فيهم، ومقدسين بالمسيح، اللي هم جسد المسيح وأعضاء المسيح. نتعاون سوا ونفرح ببعضنا بعض ونحب بعضنا بعض. الكلام ده ظهر حلو قوي وجميل قوي، المسيح أظهره، أظهر أن القيامة والأفراح والأمجاد هناخدها في صورة شركة. ظهر الكلام ده إمتى؟ لما المسيح له المجد، كل مجد، كان على جبل التجلي، خد معاه بطرس معلمنا القديس بطرس الرسول، ويعقوب، ويوحنا، وصعد لجبل طابور أو جبل التجلي. وهناك فوق جبل التجلي ظهر معاه موسى وإيليا، وظهر الاثنين، ظهروا معاه بمجد عظيم، وده المجد اللي احنا منتظرنا احنا كمان. بطرس الرسول انبسط جدا، شاف المسيح وشه مضيء جدا اكثر من الشمس، وثيابه بيضاء ما يستطيعش قصار ان يبيض مثلها. وكانوا بيتكلموا معاه في شركة حب عن الصليب بتاعه موسى وإيليا، وتكلم عن خروجه الذي كان عتيد أن يكمله في أورشليم. فرح معلمنا بطرس الرسول جدا بالمنظر، وقال له: جيد يا رب أن نكون ها هنا. فرح جدا، ده الاجتماع المقدس، يمثل اجتماع لا نجتمعه في السماء مع بعض، العهد القديم والجديد، من كل الشعوب، من كل الألسنة، هنبقى حوالين العرش كدايرة روندة كبيرة، والمسيح في النص، وإحنا بنحب بعض، جنب بعض، جنب بعض، جنب بعض، والمسيح هو المركز، مركزين عليه، وكل ما إحنا مركزين عليه، كل ما إحنا في محبة وفي دايرة واحدة مع بعض، ما حدش فينا بيبص لأخوه انت ايه اللي موقفك جنبي، او انت عايز ايه. بالعكس، الكل فرحان ببعضه، بيمجد ربنا، وتركيزه كله في المسيح له المجد، وفرحان بالمسيح. يبقى الشركة سبب الفرح هو الشركة، شركة النور، شركة ميراث الايه؟ القديسين. وده اللي شفناه في التجلي، ولا هيكون في السماء بإذن ربنا. عشان كده المحبة تفرح، لو إنسان ما فيهوش المحبة مش ممكن يفرح. ففي القيامة أهم صفة من صفات القيامة هي صفة المحبة اللي بتربط الجسد ببعضه. عشان كده يقول لنا معلمنا بولس الرسول: من أجل هذا قد تعزينا بتعزيتكم. لما تعزم في
كورنثوس، شعب كورنثوس اتعزى، معلمنا بولس الرسول اتعزى هو كمان، ويقول ولكن فرحنا اكثر جدا بسبب فرح تيتوس لما في تيتوس راح وافتقدهم وفرح بيهم وجي حكى لبولس الرسول، انبسط جدا معلمنا بولس الرسول. دي المحبة اللي تفرح، افرح لاخويا وافرح لاختي واشاركهم افراحهم وابقى فرح بيهم. دي الصفة الاساسية في الكنيسة، ان نفرح ببعضنا بعض. يقول لان الروح قد استراحت بكم جميعا، روح تيتوس استراحت بكم ايه جميعا. في الحقيقة نختم الحلقة دي بالمزمور الجميل اللي قاله داود النبي، قال كده: هوذا ما أحسن وما أحلى، ما أحسن وما أحلى، أو ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا، يسكنوا مع بعض معا مثل الدهن الطيب، يعني الطيب أو العطور أو العطور الجميلة جدا اللي على الرأس، مثل الدهن الطيب على الرأس النازل على اللحية، لحية هارون. الشعب يمثل بهذه اللحية، لأن الشعر اللي ثابت في الرأس أو في اللحية ده يمثل الشعب المترابط مع بعضه، النازل على إيه؟ لحية هارون، النازل إلى طرف ثيابه، مثل ندى حرمون، ندى حرمون اللي نازل على الجبل من فوق لتحت يغطي الكل، يبتدي من فوق وينزل لتحت. فهكذا المسيح له المجد، هو الرأس وهو البركة نازلة منه، وعشان كده ما فيش أحسن وما أحلى إن احنا نجتمع سويا مع بعض. يبقى مثل ندى حرمون نازل على جبل صهيون، لأن هناك أمر الرب بالبركة والحياة إلى الأبد. في الحقيقة إحنا مش ممكن ناخد الفرح والقيامة والأفراح والأمجاد غير في وسط الإخوة وفي وسط بعضنا بعض، وإحنا في محبة ومربوطين ببعض. ودي كانت فكرة الأعياد اليهودية، إنهم يتجمعوا مع بعض في فرح في العيد. ربنا يدينا كلنا إن إحنا ننعم بالمحبة بعضنا لبعض، عشان نفرح وعشان نسعد بهذا الحب اللي لينا نحو اخواتنا، وعشان نرتبط ببعض ونرتبط بالرأس المسيح. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في سلسلتنا الجديدة بمناسبة القيامة واخدين برنامج باسم أفراح القيامة. أفراح القيامة لأن القيامة تتميز بالفرح، فلما نيجي نبص الكنيسة فترة القيامة نلاقي الستائر البيضة والرايات بتاعت القيامة، ونلاقي الألحان الفريحي، الكنيسة ترتل باللحن الفريحي، ونلاقي الزفة اللي بيعدي بيها الآباء الكهنة والشمامسة وهم شايلين صورة المسيح القائم من الأموات. نلاقي إن الفرح بيسود على طقس الكنيسة بطريقة جميلة جدا جدا جدا. فالقيامة مليانة فرح. ليه الفرح بتاعت القيامة بتاع القيامة؟ لأن الفرح يناسب فترة القيامة اللي هي 50 يوم، اللي هي بتمثل بالنسبة لنا السماء وأفراحها وأمجادها اللي المؤمنين خدوها. في وصية إنجيلية جميلة جدا من 3 كلمات في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل تسالونيكي، بتقول افرحوا كل حين. أفراح القيامة لما نيجي نشوف أسبابها، ناخد أول سبب من أفراح القيامة وهو الفرح بالرجاء المنظور. ودي حاجة جميلة جدا إن الإنسان يفرح بالرجاء. يعني إيه الرجاء؟ الرجاء ده حاجة ما بتتشافش، لكن الرجاء ده منتظر فيما بعد في المستقبل. فإحنا عندنا رجاء. إيه رجاءنا المنتظر؟ ده اللي بيخلينا نفرح، لأن الرجاء ده لازم يكون عظيم جدا عشان يفرحنا. لو واحد رجاء في حاجة بسيطة ما تساويش قيمة كتيرة هيفرح ليه؟ يعني جت ما جاتش ما جاتش. لكن احنا رجاءنا اللي متأكدين ان احنا هناخده هو الأبدية السعيدة والوجود الدائم مع المسيح، سنراه وجه الوجه. عشان كده الرجاء يخلينا فرحانين ويخلينا نصبر في الضيق ويخلينا مواظبين على الصلاة ومنتظرين هذا الرجاء بفارغ الصبر. رجاءنا هو في الحياة الأبدية والقيامة. والرجاء ده عشان كده يقول معلمنا بولس الرسول عنه في رسالته لأهل كولوسي، من أجل الرجاء الموضوع لكم في السماوات الذي سمعتم به قبلا في كلمة حق الإنجيل. الإنجيل هو الخبر السار، وهو اللي بيدينا هذا الرجاء ان احنا لينا حياة ابدية، لينا حياة ابدية في السماء ولينا نصيب في السماء. وده اللي قاله لنا المسيح له المجد وقال للتلاميذ افرحوا. ليه؟ لان اسماءكم كتبت في ملكوت السماء. اسمنا مكتوب في السماء واحنا لينا نصيب في السماء، وده اللي يفرحنا ويخلينا في فرح دائم. احنا كمان منتظرين هذا الرجاء بقى وعايشين على هذا الرجاء. وكل ما نلاقي الدنيا فيها أي مشاكل أي شدائد نرفع نظرنا للسماء فوق ونقول له احنا منتظرينك يا رب، كلها تهون وتهون بسرعة، الأتعاب والأوجاع وده كله، والمسيح يظهر لينا بمجد عظيم جدا، إلهنا ومخلصنا وربنا يسوع المسيح لما يظهر لينا هيظهر بمجد عظيم عشان ياخدنا للسماء. فإذا إحنا لينا رجاء في السماء اللي هو القيامة. لكن لما نيجي نشوف موضوع القيامة ده، القيامة هنلاقي إن الكتاب المقدس بيكلمنا على قيامتين ونوعين من الموت. يقول لنا إن في قيامة تانية وفي قيامة أولانية. فيقول لنا كده في سفر الرؤيا، مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى. هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم، بل سيكونون كهنة لله والمسيح وسيملكون معه 1000 سنة. ايه بقى القيامة الاولى وايه هي القيامة الثانية؟ القيامة الاولى قال عليها المسيح له المجد، اللي هي الناس اللي هتأمن بالمسيح وتتوب ويكون لهم حياة عن طريق معرفتهم بالمسيح، زي ما قال على الابن الضال كده، ابني هذا كان ميتا فعاش. فدي القيامة الأولى.
ايه بقى الموت الثاني وايه هو الموت الاولاني؟ الموت الاولاني اللي هو موت الخطيه اللي احنا قلنا عليه، اللي الابن الضال كان ميت بالخطايا، وزي ما بيقول معلمنا بولس الرسول انكم كنتم اموات بالخطايا لكن خدتوا الحياه الابديه لما قمتم من موت الخطيه. فيقول لنا اذا هنا ان الموت الاول هو موت الخطيه، اللي البشر كلهم اموات بالذنوب والخطايا، لكن في ناس قامت القيامة الأولى لما استجابت لدعوة المسيح له المجد ولما أمنوا بيه قاموا القيامة الأولى. يقول دول بقى هنا هو في سفر الرؤيا، رؤيا 20:6، مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى اللي تابوا دول. هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم. احنا عرفنا الموت الأولاني لو موت الخطية، لكن ايه الموت الثاني؟ الموت الثاني ده بقى أخطر بكتير قوي. ايه هو؟ هو بعيد عنكم الهلاك الأبدي اللي هيترمي فيه إبليس وجنوده وكل أتباعه من الأشرار في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، اللي بيقول عنها إن نار لا تطفأ ودود لا يموت. فبيقول إن اللي قام القيامة الأولى هيبقى له حياة أبدية ومفيش للموت الثاني سلطان عليه. القيامة الأولى دي جه المسيح له المجد مخصوص عشان يقومنا، مش مجرد توبة إن واحد تاب وخلاص، لا، دي قوة قيامة، قوة عظيمة جدا المسيح الدهاني وده لكل مؤمن عشان يعيش بيها. ودي بقى موضوعنا وده اللي فرحنا وده اللي إيه اللي هنكمل ونشوف إيه هو القيامة الأولى. زي ما قلنا إن المسيح قال تأتي ساعة وهي الآن، اللي هي في الظهر اللي احنا فيه، حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيوا. يبقى دي القيامة الأولى، نسمع صوت ابن الإنسان نؤمن بيه هيدينا حياة. هو خلي بالكوا كلمة يحيوني دي يعني هيديني حياة، يعني دي قوة قوة قوة حياة تسري فيا. ما هياش توبة وبس ان انا توبت عن خطايا فبطلت الخطايا، لا، دي قوة، القوة دي بالروح القدس وهيديها الاب والابن يدوها. فبيقول كان لانه كما ان الاب له حياة في ذاته، بيدي حياة، كلمة حياة في ذاته يعني هو حي بذاته، محدش اداله الحياة وهو يقدر يدي الحياة. وكمان الابن كذلك اعطى الابن ان تكون له حياة في ذاته، وطبعا يدي الحياة لمن يريد. فاذا هنا هو تهديني حياة ازاي؟ بالروح القدس، لان الروح القدس هو روح الحياة. يقول لنا كده ايه جميلة، ان كان روح الذي اقام يسوع من الاموات ساكن فيكم فسيحيي اجسادكم المائتة. هيديني قوة، القوة دي اللي فيها ثمر الروح القدس، فيها أنا أتولد وهبقى ابن بالمعمودية والروح القدس، وهنا لما هبقى ابن هبقى بحبه وهبقى أعرفه لي إمكانيات أخرى وهبقى أعيش القداسة، يبقى لي إمكانية إن أنا أعيش القداسة وأعيش الحياة المقدسة معاه وأعيش الفرح وأعيش السلام وأعيش في محبة له وأعيش له مقدس وإيه له هو. فده اللي قاله المسيح وعلمه لنا. يبقى تأتي ساعة الآن اللي هي في الحياة اللي احنا فيها، يسمع الأموات اللي هم الأموات بالخطايا صوت ابن الله هيسمعوا ويحيون، لأنه كما أن للآب حياة في ذاته كذلك أعطى الابن أن تكون له حياة في ذاته. بعد كده قلنا لا تتعجبوا من هذا، فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته. دي بقى إيه؟ دي بقى دي القيامة الثانية بقى، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينون. في الساعة الثانية اللي هو بيقول عليها دي بقى اللي هي القيامة العامة، دي بقى اللي هي بعد عنكم في موت ثاني للأشرار وفي قيامة للأبرار. اللي فعلوا الصالحات فعلوها ازاي؟ فعلوها بنعمة وقوة روح القيامة
قوة المسيح اللي اداها لنا والنعمة اللي اداها لنا لما أقمنا معه بالروح القدس وصرنا أولاد له على طبيعته ومثاله، ادانا إمكانية الحياة المقدسة، اتولدنا من الماء والروح. عشان كده اللي يعرف المسيح ويمسك فيه ويآمن بيه هياخد القيامة. المسيح قال كده، قال أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات مات.

عشان كده احنا قدامنا رجاء، والرجاء ده بيملانا سرور ان حتى لو وقعت في خطية، طبعا غصب عني ما وقعتش في خطية متقصد وقاصد، لان الحياة الابدية قرار، ان انا قررت احيا حياة ابدية مع المسيح، فبدان هحيا للمسيح الحياة الابدية اللي احياها ديت، ان انا هيديني قوته، يديني نعمته، يديني القداسة والطهارة والسلام والحب ان انا احيا بيه. فليملأكم اله الرجاء، يقول لنا كده كل سرور. يبقى ده الرجاء اللي بيديهولنا كل شوية، ليك وحياة ابدية، كل سرور وسلام في الروح القدس، في سلام في بقوة الروح القدس، يعني في الايمان. ده كله لازم ايمان. يبقى يملأكم له الرجاء كل سرور وسلام في الإيمان، لتزدادوا في الرجاء بقوة، في قوة اهو، يبقى القيامة قوة. نزداد الرجاء في الرجاء ازاي؟ بقوة الروح القدس، بقوة الروح القدس. يبقى أنا لي قيامة ومنتظر، عايش حياة القيامة هنا في الأرض اللي هي القيامة الأولى، منتظر القيامة الثانية والرجاء المبارك، عايش هنا بقوته وبنعمته بقوة روح القدوس، بتمتع باللي ادهوني بطبيعته الجميلة اللي ادهاني القداسة والطهارة والسلام والفرح والمحبة، لأن دي طبيعته، هي دي القيامة الأولى. وعشان كده أنا فرحان ومنتظر رجاء جميل جدا، اللي هو الرجاء اللي منتظرنا في السماء حتى ما نكون معه على طول، وده يسبب لي أفراح وسرور. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين. باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين.

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بأنه قال لتلاميذه أنه حيقوم. أكيد حييجوا يسرقوه ويقولوا للشعب أنه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع،

طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرقه سرقه بإيه؟ بطرس جري على القبر ما لقاش الحجر من دحرجه. يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني وشالين. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم. يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا معرفش ليه خدوه. أرجوك لو انت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الانسان وحاله. خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا. كان دوانا كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موت ومتعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه ملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

هو هيعود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده جروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيديا. مش كفاية تشوف عينيا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وآمن.

ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك، قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهائي.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قوي إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.